أمام الكاميرات إظهارهم لأقاربهم أنهم كانوا في فاقة وعوى الزولة أن تدخل فلان وعلان، حتى أنهم بعد ذلك لو شاء رب العالمين أنهم يعني امتلكوا مالا أو تحسنت أحوالهم سيعيرونهم الناس بأنه أنت صاحب البرنامج الفلاني، نعرف نعرف أنت الذي كنت فقير وكنت تقف على الطرقات وأنت الذي كنت تبيع خبز. قصص يرددون عن الناس. هنا ذهب الإخلاص. سفيان الثوري رضي الله عنه ماذا يقول؟ يقول ما عمل، شوف اسمعي كلمة الجميلة هذه، يقول ما عمل من عملي اطلع عليه الناس وأعددته شيئا. سبحان الله، ما عمل من عملي اطلع عليه الناس وأعددته شيئا. مجرد أن يطلع عليه الناس، مجرد أن يراه الناس أنا لا أعده شيئا. أي شيء يراه الناس حتى دروسنا هذه لا تعول عليها، مادام شافوها الناس وأثنوا عليها وقالوا ما شاء الله وكلام جميل وفلان لا يخاف في الله لومة لائم وفلان، خلاص أنا أنصحك وأنصح نفسي لا تعتد بهذا، لا تعده شيئا. ما يصيبنا وما يصيب أغلبنا هو الغرور، وأنا هذا يكاد يكون عنوان الحلقة، الغرور. نحن نغتر بأعمالنا، نغتر ويغتر بنا آخرون، مش فقط نغتر بأنفسنا، لا نغتر بهيئاتنا. كيف الهيئات؟ الشكل يعني. بعض الناس يكفيه من التصوف والزهد من صلاح القلب والسلوك، يا ريت، هاني معاك في هذا التصوف، صلاح القلب والزهد وقلة اليد والإمساك عن أعراض الناس وأموالهم هذا زهد، هذا تصوف. لكن الزهد المتعلق فقط بالسبحة والثياب الممزقة واللحى الغير ممشطة والشكل هذا، إشعار الناس بأنك يعني في شيء من الولاية، لا لا، هذا هذا هذا استعاضة بالهيئات عن الحقيقة، استعاضة يعني أن ترضى بالهيئة وتترك الحق، تترك الصلاح، ويكفيك شكلك ولونك. وحتى في الطرف الثاني هذا ما يفعله من يدعي مدرسة التصوف ومن يدعي مدرسة، وعندما نقول يدعي يعني مش معناه هو يكذب، لا، هذا الدعاء يعني هو يدعي شيء وله براهين، ويدعي مدرسة السلف مثلا تجد عنده الهيئة جميلة، الشكل واللحى الحقيقة عليه وقار وهيئة وجوه. بعد ذلك ماذا؟ لا تكتفي بالهيئات، لا تكتفي باللحى الجميلة والسبح والملابس وبعض الكلام. تعرف أبو الفرج ابن الجوزي رضي الله عنه ماذا يقول؟ قال أولئك قوم اكتفوا بالهيئات وغفلوا عما يصلح قلوبهم. قال هؤلاء الذين يقلدون، وقال فلان وقال سيدي عبد القادر الجيلاني وقال سيدي الإمام الجنيد، يقول كلاما عنهم وكأنه هو يعيشه، هو كأنه هو صاحب هذا المقام وهذه المكانة. لا لا، هذا لا يجدي والله، هذا نوع من الغرور. تغتر أنت بنفسك، أنا خلاص التزمت أصبحت من أهل السنة، شكلي جميل، ونصلي في الفجر في الجامعة ونجيب في الأذكار، إذن أنا بإذن الله من أهل السنة ومن أهل الجنة، فيصير لي غرور، هذه مصيبة. ويغتر بك آخرون وأصحاب المدرسة الثانية أيضا، أنت تدعي الولاية وتدعي الصلاح وثيابك رثة وتجلس على الطرقات وتمشي حافيا أحيانا، نوع من ادعاء الزهد، هذا لا ينطلي على أحد، قد ينطلي على عامة الناس لكن أهل الله لا ينطلي عليهم هذا. أنا لا يعنيني ما تفعله بهيئتك، هيئتك هذه لا تعنيني، بالعكس رب العالمين سن لنا وأباح لنا التجمل،
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ما الذي تريد أن توصله لي أنت وأنت ترتدي ثيابا رثة وهكذا أحيانا لعابك يتساقط على ثيابك وتشعر بأنك بالعامين

وأكل الحلوى وأكل الفواكه وكل هذا من المغريات، وأنه تركها واجب وأنه الاستنان. هؤلاء قال لو أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وعاشوا في زمنه ما استعظموه. كيف؟ قال هذين لو عاشوا في زمن المصطفى عليه الصلاة والسلام ما استعظموه، يعني ما قالوش يقول هذا محمد، هذا النبي، اللهم صل وسلم، هذا هو. لو وجد، يقول ابن الجوزي، لو عاشوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وجدوه قد تزوج 9 من النساء ويحب العسل والحلوى ما استعظموه. هذا مدرسة، أنا أنتقد بعض سلوك من ينتسبون إليها، وليس كلها، هي مدرسة التصوف، مدرسة السلوك والتربية، مدرسة راقية وجميلة، لكن وين تصل إلى كنهها الحقيقي؟ متى تكون خاليا بعيدا نزيها عن التصور والابتداع وعن التصنع والتكلف؟ هذا السؤال. وأيضا المدرسة الثانية، التشبه بأهل السلف والتشبه بالصالحين من سلف الأمة والاستنان والالتزام بمنهج جيد، هذا شيء طيب ويثنى عليه الإنسان في هذا. لكن أيضا عندنا استفهام لا تجعل هذه الآية وهذا الشكل وهذه المصطلحات التي ترددها والألفاظ الجميلة التي حفظتها عن ظهر قلب هي التي ستجعلك صالحا مؤمنا من أهل الخير ومن أهل السنة. لا لا لا، ليس هذا القلب، عدم غرورك بذاتك. أنا قلت لكم كلام سفيان الثوري رضي الله عنه في بداية الكلمة والدرس وأعيده، يقول ما عمل من عملي طلع عليه الناس وعددته شيئا، يعني بكم تحفظها، بس أي شيء يطلع عليه الناس بعد. تعرف وحدة القياس هذه لو تقيسها لأعمالنا، نحن نحب الشهدرة، نحب أن نشعر الناس بكل شيء، ما سرعان ما ننزل في الفيس مباشرة أنني ذهبت وأنني أعطيت وأنني زرت أبي في المقبرة وأنني زرت كذا وأنني أعطيت مال لفلان وأنني زرت المسجون الفلاني وأن أعطيته مال. كل هذا نوع من الرياء، ولا شك طبعا الرياء، وإن كان كلامي ليس عن الرياء والإخلاص، كلامي عن الغرور. الإمام الغزالي رضي الله عنه عند كتاب جميل الكشف والتبيين عن غرور الخلق أجمعين، كتاب مش كبير، هو كتيب لكن جميل عن الغرور. نحن نغتر بأنفسنا، نغتر، يقول لك أنا أصلي منذ 20 عاما يا أخي، إيه به، وبعدين أنا لا شك أني من الناجين بإذن الله، بإذن الله جيدة هذه الأخيرة، بإذن الله صحيح، لكن لا تضع نفسك في خانة الناجين ولا الصالحين ولا الزاهدين ولا السالكين ولا المتسننين ولا الموحدين المخلصين الوحيدين في العالم. هو من الغرور أيضا أن تشعر كأنك أنت الناجي الوحيد والآخرين هلكة. أنا أشرت إلى هذا في عدة جلسات، هذا الشعور في ذاته غرور، شعور أنك أنت الناجي وأنت صاحب العقيدة الصحيحة الوحيدة وأنك أنت صاحب الطريق الموصلة إلى الجنة الوحيدة، فيش تفريعات أخرى، ما فيش، طريق واحد. هو من حيث أن الطريق المؤدي إلى الجنة طريق واحد، أنا معك، لأن القرآن يقول هذا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. لكن كيف تظن وكيف تغتر يا أخي؟ يا أخي بعقل هكذا، يعني بشوي هدوء غير زعل ونرفزة، كيف تعتقد بأنك أنت الوحيد أنت ومن معك، يعني جماعتك ولونك وأشباهك، السالكون الوحيدون الناجون في هذا الطريق؟ ليش عرضه هو 10 متر هذا الطريق، 20 مثلا، 1000 عرضه؟ تعرف أنت هذا الطريق الموصل إلى الله كم مساحته وكم هي مقاييسه؟ طريق صحيح واحدة لكنها تحمل الجميع بإذن الله، ما داموا موحدين، ما داموا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. أحد علماء الهند المافوري هكذا لقبه،
لا أذكر اسمه تحديدا بالضبط، يعني الرجل هذا علامة وصاحب

0: صاحب حتى كتاب سيرة هو للنبي عليه الصلاة والسلام، كتب السيرة وعلق عليها. سئل مرة: ما هي الفرقة الناجية؟ قيل له: الفرقة الناجية ما هي؟ يسحب يقول: الفرقة الفلانية، الكسائية، التيجانية، الديوانية، العروسية، الأسماء. لا لا لا لا، سواء كانت في مدرسة التصوف أو مدرسة أهل السنة للسلف، مدرسة السلف. لا، هو لم يذكر أي اسم من هذا، ولم يذكر أي أصحاب الفرق، لم يتكلم لا على الخوارج ولا على المعتزلة ولا على المرجئة ولا على القدرية، ولا لم يقل. الجواب ماذا كان؟ قيل له: ما هي الفرقة الناجية؟ قال: الفرقة الناجية هي التي تتمنى وتدعو الله أن يكون كل الفرق ناجية. شوف قلب شعورك بأنك أنت تدعو وتحب أن تكون كل الفرق ناجية، تدعو الله أن ينجو الجميع وأن يكونوا ناجين. أحياناً تشك في نفسك وتقول: هل أنا من أهل النجاة؟ لكن أن تحل النجاة على نفسك فتقرره وتثبته وتؤكده وتصرفه عن الآخرين، لا، هنا دخلت في مرحلة الغرور. هذا الذي أقوله: الغرور. نحن نغتر في حياتنا، في صدقاتنا، في كلامنا، في وعظنا، في صلاتنا، في تراويحنا، في إنفاقنا. عندنا غرور، شعور بأننا لم يسبقنا أحد إلى هذا، وأننا نحن قامات، ولا قامات ولا شيء. وحقيقة نحن مجتهدون فقط، عندنا اجتهاد. ما يجمله هو الإخلاص. إذا كنا مخلصين مؤدين فالله سبحانه وتعالى يقبلنا. لكن لماذا يقول الله سبحانه وتعالى: ولا يغرنكم بالله الغرور؟ من هو الغرور؟ إبليس طبعا، هو الذي اغتر وغرر بني آدم. صنعته، مهنته، خدمته، الشيء الذي أقسم عليه عند ربه أنه يقودنا إلى الضلال والفساد، وقال: لأغوينهم أجمعين. وأقسم لربه: لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ودخل في مسألة التحدي، تحدي مع الله سبحانه وتعالى، والله قال له: اذهب اذهب، فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورة. واستفزز من استطعت، ليس كلهم، لا، يقول له: من استطعت، لأنك ستستطيع بعضهم بالغرور هذا وبالتدين. استفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد، وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أهجينا الغرور، الشيطان يعد الغرور: أنت من السالكين وأنت من الناجين. يقولك هو في نفسك: وأنت من أهل الله، كم لك من قول حسن، وكم لك من جمعة عبر التاريخ جميلة، وأنت نصحت فلان وأعطيت فلان وأعنت الأرملة الفلانية، ألا تذكر أنك أصلحت ما بين زوجين؟ ألا تذكر؟ فلا يذكرك إلا بالمواقف التي قد لا تكون مخلصة هي لله. لا لا لا، المؤمن لا يضع كل هذا الشيء الجميل جنبا، يحتسبه لله لا بأس، لكن لا يعول عليه، لأنه إذا عول عليه أصيب بالغرور. نحن نخشى ما نخشى على أنفسنا، أن نغتر، أن نغتر. وهذا ما يحدث للأسف، كلنا يشعر بأنه من أهل الله ومن الصالحين ومن أهل السنة ومن أهل التصوف وأهل الزهد، في ملحوظة نبي نقولها. وأنا تكلمت الآن على الفرق، وإن كان مش هذا موضوعنا أصلا. هو بعض الناس يتحامل على المدرسة السلفية أو أتباع السلف، فيقولهم يعني إقصائيون، لا يحبون الآخرين، وهذا نوع من التحامل طبعا، وأنهم لا يقبلون. قد تجد هذا قد يكون في أي مدرسة موجود البعض. يعني أقول لك: أنت تتبع من وفي أي مدرسة؟ وفي، تقول لي: أنا من أهل التصوف، مدرسة التصوف الطرف الثاني. جيد، هل لا تظن بأن أصحاب الفرق في المدارس الصوفية عندهم إقصاء غريب جدا؟ والله رأينا من بعضهم غرورا وجنوحا وتعاليا وكبرا ونظرة فيها تقعر وتصغير للوجه، لأنه من أهل الله ومن أصحاب الفرقة القدامى. لا لا لا، في مشاكل حتى هنا أكبر من هنا. أينما ذهب الإنسان تكون المشاكل. متى ما أخلص الإنسان في أي مدرسة من المدارس لله كان الحق. فما تكونش مبالغ ومتحامل، قول أنا أسأل الله الخير والهدى والصلاح لي ولغيري، ولكن في كل مدرسة من مدارس السلوك إلى الله سبحانه وتعالى وتعلم الدين هناك خير وهناك شر، هناك إحسان وهناك إساءة. الغرور، بعض الصحابة وهو عمر، يعني دائما عندما نأتي إلى الصحابة نجد عمر في رأس القائمة، لم يغتر يوما بخلافته ولم يغتر يوما بصحبته للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان دائما يقول ليت أم عمر لم تلد عمر، والله لو أني دعيت يوم القيامة كفافا لا لي ولا علي لكفاني ذلك. يعني لو نديت يوم القيامة لا لي ولا علي. فلا تشعرن نفسك بغرور إن حفظت القرآن أو تعلمت الحديث أو كنت مدرسا أو واعظا أو خطيبا أو حافظا لكتاب الله. لا تغتر أيضا بالأصول، قصة الشرف وأنني أصيل وأنا شريف، ماذا يعني الشرف؟ شرف الأعمال يا سيد، ليس الشرف الأصول. كم وكم من شريف الأصل وضيع العمل، وكم وكم من مجهول الأصل لكنه شريف العمل أصيل في عمله. بعض الناس تقلد مسألة الشرف والأصول والتاريخ وجعلها هي العنوان. لا يا حبيبي، لا ليست هذه، وإلا لكان أبو لهب قام من قامات الجنة لكنه في حضيض الجهنم، ولكان أبو جهل عمرو بن هشام المخزومي، وين ماشي أنت مخزومي، ولكان بعض رجالات قريش ممن هم أقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أهل الجنة، لكن لا، الشرف شرف الأعمال. فلا تغترن لا بنسب ولا بمنصب ولا بكثرة علم ولا بكثرة حفظ. والشيطان والله أنا أحدثكم وأسركم شيئا أشعر يعني نعيشه، الشيطان يأتيك من هذه المداخل، لا لا لا يا شيخ أنت وين كيف؟ نعم شيخ أنت رجل معروف، بالله معروف، إيه أنت رجل خطيب، أوف أنت رجل مفوه، أنت رجل حافظ لكتاب الله، أنت رجل مقرئ طبعا لأهل القرآن، أنت رجل عند ختمة، سيد أنك عند ختمة الأستاذ الدكتور البروف. لا والتكريش، والتكريش هلبة في القصص هذه. والله يكفي أننا عندنا نموت يقال عنا هذه جنازة فلان وهذا جثمان فلان، لا يقال الشيخ ولا العمدة ولا الأستاذ ولا الباشمهندس ولا البروف ولا أستاذ الأساتذة ولا أستاذ كرسي ولا قصص هذه كلها، ولا حتى الرتب العسكرية هذه، لا يقال، يقال جثمان فلان. فلا تغتروا. الغرور والله يجتاحنا للأسف، كل من حفظ كلمتين، كل من قرأ كتابا ختم بالأمس. يا أخي أنت ختمت القرآن بالأمس، أنت جديد. يقول ولا بأس أنا ختمت، جيد، لكنك تحتاج إلى علوم مع القرآن. نعرف أن القرآن هو أساس كل العلوم، لكن تحتاج إلى لغة، تحتاج إلى صرف، تحتاج إلى نحو، تحتاج إلى مادة أصول فقه، تحتاج إلى معرفة البيان اللي هي البلاغة، البيان ومعاني واستعارة والكناية، تحتاج إلى علوم اللغة، علوم، تحتاج أيضا حتى إلى علوم تانية، علوم تطبيقية، ليش لا؟ لتكتمل عندك صورة الحياة والدنيا والآخرة. لا تغتروا، دائما أشعر نفسك بشيء من التواضع لك ولغيرك أمام نفسك. أنا لا أقول احتقر نفسك، أنت ثق في نفسك وثق في إيمانك بالله، لكن لا تغتر. وأي عمل أنا أقول لكم في آخر حلقة، أي عمل كثروا لك عليه الناس الشكر هذا خطأ، هذا أنسى. أي بالعام أنسى، كي أنسى يعني ما عاشت عدة، خذ بكلمة سفيان الثوري، كلمة جميلة تكفي هي في درس اليوم، ما من عمل من عملي رآه الناس أو اطلع عليه الناس وعددته شيئا، انتهى خلاص. أي عمل يشكروا هلبة أنا ما عاشت عدة عليه، ونقصوا شوية بالله أنا أهيب بكم يعني كأخ، لا انا اهيب بكم، انصح بكم نقصوا شويه من الكاميرات والتصوير والتوثيق. اصلحت ما بين اثنين، زرت شخص اعطيتها، عاونت يتيم، سددت رسوم على شخص، خلصت ديون كراريس في المحلات. بالله لو سمحت نقصوا من الكاميرا ومن الاشهار، هذا فيه كثير من الرياء وكثير من الغرور، ويصيب الناس بأذى. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. أسأل الله أن يصلح حالي وحالكم، وأن يتقبل منا ومنكم، وحتى ألتقيكم في مساء آخر، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب، يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: حل القرش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. بشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا. لازم نتحروا رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرش مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، الإخوة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حل القرشك. هذا البرنامج الذي يتناول الحديث عن المعاملات المالية وشرحا لكتاب المقدمات في المعاملات المالية على مذهب السادة المالكية. وكنا وقفنا عند موضوع ما يدخله الربا وما يجري فيه الربا بنوعيه اللي هي الفضل والنسيئة، وما هي العلة. تكلمنا عن النقد، وبدأنا في الكلام عن المطعومات، ووقفنا عند هذه القاعدة، قاعدة أن كل ما يدخله ربا الفضل يدخله النساء وليس العكس، وليس العكس. في باب بيع الربويات، يعني بيع مطعوم بغير مطعوم، هذا لا يجب فيه التقابض ولا يجب فيه التماثل. يعني واحد عنده شيء يطعم سواء كان ربوي ولا غير ربوي، زي القمح، أو عنده طماطم، عنده شعير وتمر، والله عنده فجل وجرجير، هذا كله يؤكل مطعومات، لكن بعض منها ربوي بعض منها لا يريد أن يبدلها بغير مطعوم، يعني ببدلها بحيوان. عنده قنطار رز ببدله بشاه، عنده قنطار قمح ببدله بكمبيوتر، بشيء معين، ببيع قمح بسيارة، والله برتقال بساعة، والله تمر بهاتف، والله أي شيء. هذه لا يجب فيها التقابض ولا يجب فيها التماثل، لا يصير، مش بالضرورة تقابض فوري، وليس بالضرورة يكون الشيء وزن نفس الوزن ولا نفس العدد ولا نفسه. هذه حاجة على التراضي، مدام تراضوا والسلع والثمن مش يعني فيه شروط البيوع وأركان البيوع وليس في غرر وغير ذلك، خلاص إذن البيع صحيح. بيع مطعوم بمطعوم، شفتوا، إذا كان الثمن والسلعة والمثمن هذا مطعومين والاثنين مقتاتين ومدخرين، شو المقتاتين أو مدخرين؟ هو ما يصلح الطعام زي الملح مثلا، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ملح، والملح تقدر تقيس عليها راو كلها حتى البهارات وغير ذلك. إذا كان الطعامين اللي بيتم التبادل فيهم، يعني واحد بيبيع طعام مقتات ومدخر مقابل طعام مقتات ومدخر، واحد عنده زيتون هذا مقتات ومدخر، وواحد عنده تمر ببدله، واحد عنده رز والآخر عنده شعير، واحد عنده تمر والآخر عنده قمح. ذكرنا في اللقاء السابق ما هي الأطعمة الـ20 اللي هي اعتمدت كأطعمة يدخلها الاقتيات والادخار باش تظل ينطبق عليها الربا. إذا كان نفس الشخصين عندهم نوع مثل هذا النوع من الأطعمة، أراه يدخله ربا الفضل والنسيئة على الكيفية التي سنشرحها. شوف، إذا كان مما يدخله الربا من جنسه، زي ما قلنا تمر بتمر قمح بقمح، فيجب فيه التقابض والتماثل مهما اختلف نوع التمر أو اختلف نوع القمح، سواء كان في الجودة والله في القدم والحداثة والله في الصغر والكبر والله في الرطوبة والجفاف، هذا كل راه يدخل مع بعض. وعلى فكرة التمر كل الأصناف تسمى تمر تمر، مش لا نتماثل في نوع معين وفي نوع آخر، لا، حتى القمح والشعير يعد صنف واحد، كل جنس واحد، القمح والشعير. إذن إذا كان من الأصناف الربوية إذن يشترط فيه التماثل. أرى كلمة التماثل شن تعني؟ تعني معناها نفس الوزن، نفس الوزن أو الكيل، إذا كان بالكيل كان بالكيل عبوة معينة، مش مشكل العبوة بالضرورة مرطة، حتى لو سطل معبي سطل زيتون ومن عطيك سطل زيتون نفس السطل نفس الحجم، إذا عبي أنت وعبي أنا ونبدله، أنت تبي الزيتون الأسود أنا بالزيتون الأخضر، الله يبارك مش مشكل. لكن لو زاد عليه حتى كوباية صغيرة ما يجوز، حرام ربا. أنت عندك تمر كما قلنا نوع مثلا دقلة، وانا عندي تمر زي تمر الجنوب مثلا اللي يسمى التغيات ولا الابل ولا، ومنبدله التمر مع بعض. ما ينفع تقول لي والله الدقله راهي ب 8 جنيه وانت تمرك ب 4 دينار، اذا انت تعطيني سطلين مقابل سطل، هذا ما يجوز شرعا، هذا ربا ما ينفعش. تمر يكون بتقول لي والله بيطلعني من المازق، انا احنا منبدله، انا عندي الدقله ونبي نذوق حاجه اخرى كويس. عندك الحق، عندك الحق، بيع بيع للتمر نتاعك وقبض فلوسك ثم اشتري منه ما شئت من التمر الاخر، يصبح بيع وشراء. ولا تقول لا والله يا وين مدنك يا جحي ومش عارف وكذا وهذا لا مش تحايل، مش تحايل، خلاص هذا اسمه بيع وهذا اسمه ربا، هيك سمات الشريعه. انت مرات تنظر لها حتى من قبيل الامتحان، الله سبحانه وتعالى يمتحن فيك، ما هو يوم السبت وقصة أصحاب السبت واضحة عندنا في القرآن، ما هو تقول لهم ما هو يصطادوا حتى هم، وقال لهم لا يوم الأربعاء والخميس والثلاث والسبت ما تصطادوش. أحيانا يكون الأوامر حتى من باب اختبارك، من باب الاختبار والتمحيص ومعرفة من يتبع أمر الله عز وجل ويطيع الله سبحانه وتعالى ممن يقف عند حد الله عز وجل وما يتجاوز. ما تشغلش العقل في كل شيء، صح هي النتيجة واحدة، النتيجة واحدة، السطل جاني وسطل جاه ولا السطلين، هيك نقول له ربا لو تبادلته وبالفلوس ماشي، اي ماشي وليكن. انا بعت لسطل الدقلة ب40 جنيه تمام، وشريت منه سطلين متاع البرونسي ب40 دينار، ما وخلينا نبدلوهم من الاول، لا نقول لك ما تبدلنش انت لو، حتى بيع الذهب الجديد بالمكسر ما يجوز لك، ما يجوزش تقول له والله هاك عقد هذا قديم وعطيني به زوز خواتم أقل وزن من الجديد، ربا، هذين 100 جرام وهذا 40 جرام، تقولي ما هو نفس القيمة، نفس القيمة لازم يكون الذهب نفس الوزن. وراء على فكرة هناك ثبت كثير من الأسباب الداعية لهذا الحكم الشرعي الآن بلغة العصر اللغة الاقتصادية اليوم، هناك كثير من الأجوبة على هذه الاستفهامات اللي حيرت الناس، لماذا هذه الحكم؟ هناك كثير من الاقتصاديين اليوم وصلوا إلى نتائج مبهرة في هذا الأمر وعرفوا علة التحريم، ولكن احنا ليس هذا يعني كما يقال ليس هذا موضوعنا، احنا موضوعنا أن نقف عند أمر الله عز وجل خلاص، والمسألة بسيطة لا تأخذ منك ثواني، خذ اقبض الفلوس وبدل، أما تبدل مع اختلاف في الوزن من نفس النوع أراه ربا، من نفس النوع فإنه ربا تمام. إذا كان من غير جنس إذا كان الطعام، ما زلنا نتكلم عن الطعام، من غير جنسه، يعني واحد عنده قمح وواحد عنده تمر، واحد عنده شعير والآخر عنده زبيب، واحد عنده رز والثاني عنده عدس، إذن هذه أصناف ربوية؟ نعم أصناف ربوية. ايش معنى اصناف ربويه؟ يعني اصناف تقتات وتدخر ويدخلها الحكم الربا. اذا في الحاله هذه اخي اذا اختلف الجنس ما يهمش سطل ب10 والله ب20 ما يهمش، عبي له ما شئت ويعبي ما شئت، قداش ما دام متراضين ما عندناش مشكل، الشريعه تقول لك ما عندناش مشكل. ما وين المشكل؟ المهم تسلم يد بيد. في الاول لما كنا قلنا تمر بتمر لا، هناك شرطين لأنه يدخلها ربا الفضل والنزيع، لازم تكون يد بيد وتكون مثلا بمثل، يعني وزن الوزن يكون واحد. اختلفت الأجناس لا يهمش أن يكون ما مثلا بمثل، حتى مثلين بمثل والله ثلاثة بمثل، لكنها تكون يدا بيد، يجب التقابض فقط ولا يشترط التماثل لا في الكيل ولا في الوزن ولا في العدد، ما يهمش. أخيرا إذا كان بيع مطعوم بمطعوم لا يقتات ولا يدخر، سواء كان من جنس أو من غير جنسه. كيف يعني؟ ما هو إحنا قلنا الطعام نوعين، طعام يقتات ويدخر ويدخل الحكم الربوي، وطعام لا يقتات ولا يدخر. تو الطماطم، الطماطم هذا لا يقتات ولا يدخر، وكذلك التفاح، وكذلك مثلا البرتقال. يعني الإنسان ما يقدر يخزن برتقال 6 أشهر 7 أشهر، مستحيل، ولا يقدر يتقوت به، بمعنى يشبع، يأخذ 4 برتقالات يشبع ويقدر يشتغل يولي العمل، بعكس لو يأخذ حارة تمر والله يطبخ شوي قمح، لا، الجسم يستغني به. الآن إذا كانت هذه الأنواع من الأطعمة غير مقتاتة وغير مدخرة، يعني ما لها علاقة بالربا، واحد ببدل تفاح ببرتقال، أو ببدل تفاح بتفاح، ببدل برتقال ببرتقال، أو ببرتقال بجرجير أو سلطة، أو خس بفجل، أو لفت بمثلا موز، أي نوع من هذه أنواع الأطعمة التي لا تدخلها الربا، ماذا يشترط فيها؟ هنا ننتبه لهذا الأمر، يجب التقابض وقتي فقط، ولا يشترط التماثل، ولا يشترط التماثل. تمام. عندنا بيع النقد بالنقد، وهذا اللي سميناه الصرف. إذا كان نقدا بنقد من غير جنسه سمي صرفا، مثل بيع الدينار بالذهب، أو بيع الدولار بالدينار، أو بيع الفضة بالذهب، هذه يجب فيها التقابض الوقتي ولا يجب فيه التماثل، سواء كان هذا السعر بسعر صرف اليوم اللي هو السعر العالمي أو بغيره، ما دام هناك تراضي بين الطرفين، حتى لو كان الدولار مثلا ب7 وقال لي أنا راضي حتى ب6.5 مستعد نشتريه، ماشي أو نبيع، ما فيش مشكلة ما دام متراضين، ما دام اختلفوا. أما إذا كان هذه النقود أي نوع من أنواع العملات، والعملات أو العين اللي هي النقد اللي هو الفضة والذهب مع العملات الورقية، إذا كانت من نفس النوع، من نفس النوع، إذا كان تم هذا بالوزن، وهذا اللي يسموه فيه العلماء المراطلة، بالوزن يسمى مراطلة، يدخل الربا، يدخل ربا الفضل وربا النسيع، يعني بمعنى أنه يجب فيه التقابض ويجب فيه التماثل. تقابض لما نقوله تقابض معناها وقتي، يد بيد، والتماثل لازم يكون نفس الوزن لأنه مراطلة، زي ما قلنا ذهب ذهب وفضة بفضة. وإذا كان الأمر بالعد يسمى مبادلة، بالعد، هذا يدخل ربا الفضل وربا النسيئة كذلك، يجب التقابض والتماثل. عد، أنا منعطيك 100 أو نقوله 1000 دينار من فئة 50، بتعطيني 1000 دينار بفئة 10، تمام، هذا الصرف، وهذه مبادلة. إذن لا، لأن فيها عد، بنعد هنا الأوراق متاعي وأنت بتعد الأوراق متاعك، هذه العد، نعطيك مثلا دنانير من فئة 10 وانت بتصرف اللي من فئة 5، او دولارات من ورقة 100 دولار انت بتغير اللي دولارات من ورقة 20، نفسها دولار او من ورقة الدولار واحد، هذا اللي يعرف بين الناس بالفكة، الفكة، كويس، هذا يجوز، يعني لازم يكون فيه التقابض والتماثل، لكن يجوز العفو في الوزن لا في العدد، بشروط، يجوز العفو في الوزن، في الوزن، أشياء اللي توزن وزن لا في العدد، من أجل التسهيل على الناس. أمتى؟ إذا قل الوزن قليلا، قليل، الفرق بسيط، بحيث يكون سدس الدينار أو سدس الفضة فأقل، ويكون وقع على وجه المعروف لا على وجه المكايسة، مش وجه وجه المعروف، باي فرق بسيط، ما فيش بس ماشي، نرضيت، كويس، لكن من باب المعروف، مش على وجه المحاصصة والحسبة، ولا وأنا خذيت أقل وانت خذ، يعني فيها شد وحسبة ولا نقص لي حتى هذه نبي فيها هيك لا، لكن لما حسبه لقوا الفرق بسيط في الأشياء اللي فيها وزن هذه لا بأس، كان فرق بسيط بالجرامات، لأن مرات نوزن فيطلع فرق عقد بعقد، لكن فرق جرامات معينة أقل من سدس قالوا دينار ذهبي أو أقل من سدس درهم هذه تجوز تمام. وتكون الصيغة وقعت على وجه البدل، يعني مش البيع، تبديل، بدل لي ذهبك بذهبي، بدل لي فضتك بفض، لكن مش على أني أبيعك لكن ترى خذ هذه وناخذ هذه، لأنه لو كانت البيع يصبح فيها نية المكايسة واردة. المهم إذا دار الفضل بين الجانبين وصار في واحد متفضل على الآخر وفي فرق بطلت، عندي 5 دنانير ذهبية كويسة وهو عنده 5 دنانير رديئة أكثر وزن، هذه الصورة استفاد منها واحد طرف جودة واستفاد الآخر بزيادة الوزن. أما إذا كانت الفائدة من جانب المستدين اللي استلف فتجوز، هذه صورة أجازوها قالوا في حالة العفو. عندنا أخرى حاجة ثانية، لو كان في واحد ببيع نقد بغير نقد، ببيع سلعة بنقد، سيارة بفضة أو شاه بذهب أو منزل بالدينار ولا بالدولار، هذه لا يجب فيها التقابض ولا التمثل، هذه لا يجب فيها التقابض ولا يجب فيها التمثل. الكلام ما زالت نحن نتكلم عن الربا، وزمان علماءنا تكلموا عن قواعد مهمة جدا في مسألة القواعد اللي يبنى عليها الربا، سموها أمهات الربا. القاعدة الأولى، خذوا قاعدة تقدر تعرف أنت الربا وين يدخل في ست القواعد هذه. قالوا أول حاجة، كل سلف جر نفعا جر زيادة هذا ربا، هذه تختص بالقرض، تختص بالقرض، أي واحد سلف واستفاد من هذا السلف أراه يعتبر ربا، زي ما يقولوا اليد السابقة بالدفع اللي أعطت إذا عاد عليها أكثر مما أعطت وتحققت لها مصلحة، هذه المصلحة مادية والله معنوية، أراه هذا من الربا الممنوع. الدائن المستفيد من قرضه بزيادة، ولو كان راه مثلا يقول له والله أنا نسلفك وعيل لي، أنا نسلفك وشاركني في تجارتي، أنا نسلفك بس بيع لي كذا، أنا نسلفك بس زوجني بنتك، أنا نسلفك بس تدخل معي مضاربة في كذا، نسلفك بس ندخل أنا وياك في مساقاة والله في مزارعة، نسلفك بس اهتم لي بالموضوع الفلاني، هذا كل من الربا، لأن القرض من عقود الهبات التي يبتغى بها وجه الله سبحانه وتعالى. أجاز بعض الفقهاء الزيادة إذا دفعت ضر عن المقرض، إذا دفعت ضر، يعني كما قال الناظم لا يمنع القرض إذا ما دفع ضرا عن المقرض إذا وقع أو إما وقع، يعني إذا كان شخص مثلا رافع 100,000 دينار بيسافر لبلاده خايف من 100,000 من قطاع الطرق إذا عرفوه يأخذوها ينهبوه، فواحد عرض عليه قال له باي أنا سلفني هل 100,000 في إحنا كان في بلادك ولا نسلفها لك في البلاد اللي تبي أنت، نردها لك في البلاد اللي تبي توصلها لي. الدائن أنا استفاد، هو ما كان حيسلفها لكن استفاد، لأن سبب الإقراض هو أنه دفع عن نفسه مضرة المخاطرة السفر بها، فقالوا لا بأس إذا دفع عنه مخاطرة. هذه القاعدة الأولى في الربا أعفوها. القاعدة الثانية، كل مؤخر ما في الذمة مسلف، مؤخر ما في الذمة مسلف. يعني شو معنى هذا الكلام؟ إذا جاء وقت سداد الدين، واحد سلف شخص وجاء وقت سداد الدين، فقال لواحد يعني الدائن قال أو المدين قال له شو رأيك نأخر الأجل الموعد سداد الدين بزيادة وزيدني في القيمة، هذا من الربا الممنوع، من الربا الممنوع، سلفه ولما جاء الوقت إما هو عنده فلوس بنكات يتمنى يبقى عنده مازال عنده شغل بيهن وممكن يكسب أكثر، عرض واحد منهم عرض على الآخر قال خلاص نزيد الأجل و ونزيد قيمة الدين، هذه ربا، هذه ربا. من هذه زي ما يقولوا حط الضمان وأزيدك، حط الضمان وأزيدك، أو يقول له مثلا إما أن تقضيني أو تربيني نفس الصيغ، أو يقول له أخرني وأزيدك، حط عني قضائي هذا في الوقت هذا الأجر ونزيدك في رأس المال مقابل الزيادة في التأخير، فيزيد في الدين ويأخر في المدة، هذه كلها بالصيغ، هذه كلها تعتبر من الربا. الصورة الثالثة اللي تدخلها الربا، أسلفني على أن أسلفك، أسلفني على أن أسلفك، هذا السلف مقابل سلف، الإنسان ينتفع حينئذ من القرض اللي اللي اللي, اللي أصلا لا يجوز هبته إلا ابتغاء مرضات الله عز وجل. هذين ثلاثة لازم يعرف يدخلهن، لا تكون إلا لوجه الله عز وجل، القرض والشفاعة اللي هي الجاه والضمان، القرض والضمان والجاه لا تكون أو لا ترجى إلا لوجه الله، هذين ثلاث ما ينفع يستفيد منه إنسان، القرض والضمان حد يضمن حد ما يخدش عليه فلوس، والواسطة والشفاعة وعمل الخير ويدي له أمر تعال معايا كبير حاجة يقول بايا بفلوس، هذين ثلاثة لا يجوز أخذ عليهم المال أبدا، محرم. فأسلفني وأسلفك، سلفني ونسلفك. هذه اليوم في الجمعيات التعاونية، جمعيات الموظفين يسموها جمعيات العمال والجمعيات ربات البيوت، عطيني وسلفني ونسلفك وتبدأ تدور عليهم، هذه في الأصل ممنوعة، لكن الحقيقة أجازوها المتأخرين، من بعض المتأخرين من علماء المالكية، وقالوا والله لأن الربا منتشر ومصلحة الناس فيها تقضي أحسن من يلجؤوا إلى، ضاقت على الناس اللي عيش يعني، ولجأوا لها للاضطرار، فأجازتها بعض دور الإفتاء وبعض العلماء وقالوا لا بأس بها لأنها أفضل من يذهب إلى الربا الصراح. الأمر الآخر الرابع من أمهات الربا اللي هي الضمان بجعل، الضمان بجعل. شو معنى الضمان؟ الضمان هذه مكرمة، يعني هذا إرفاق يبتغى به وجه الله. الضمان يعني واحد مثلا الضامن يلتزم بسداد الدين إذا عجز المستدين عنه، واحد سلف وعاجز فقال له جيب لي من يضمنك باش كذا، قال له فلان يضمني إذا كان ما سددتني خلصكم، هذا الضمان. وزي ما ذكرناه قبل قليل الضمان لا يؤخذ عليه أجر، إذا كان بأجر صار كالسلف الذي جر منفعة، السلف اللي جر منفعة. ليه؟ لأن المستدين بيجي بيقول له رد عني الدين، رد عني الدين، بيسدد الدين عنا، فكأنما سلفه، لما يجي المستدين بعدين بيسلف الضامن بيرجع للضامن بيقول له يلا أنا سلفتك وخلصت الراجل وطلعتك من المأزق، أو رجعت للضمان اللي دفعته، عفوا رجعت للدين، الآن زيد لي فوق منه حق الضمان، فصار كالسلف الذي يعني الفائدة أو المنفعة على قرض، وهذه من الربا المحرم، هذه من الربا المحرم لا تجوز. إذن أي واحد يضمن ينتبه حتى لا يقع في الربا، ويقع في أم من أمهات الربا الكبيرة، هي مسألة أن الإنسان يستفيد من هذا الضمان بأي صورة من الصور، ولو كانت كما قلنا معنوية، يقول له والله نضمنك لكن أنا عندي مشكلة والله أنك أنت تشتغل في هذه المصلحة وأخوك في المكان الفلاني نبيك تقضي لي هذا الشغل، يشترط عليه دير لي هالمصلحة والله حقق لي هذه والله شرط أنك أنت تسلفني الحاجة الفلانية، هذا كله مصالح لا تجوز واستفادة منها لا تجوز. الأم الخامسة من أمهات الربا المزابنة. المزابنة شنو معنى المزابنة؟ المقصود بها يعني بيع سلعة مجهولة بثمن معلوم أو مجهول من جنسها بقصد المغالبة في البيع. وهذه لو يرجع للحلقات الماضية تجدوني تكلمت عنها بالتفصيل. يعني تبيع زبيب في بعنب، تبيع زيت زيتون بزيتون، تبيع شيء في أمه بشيء تحت جاف، تبيع تمر في أمهاته بتمر آخر، وهكذا. هذه الأشياء مجهولة بشيء معلوم أو مجهول من جنسه، يقولوا يعني لما تكون مش متأكدين من يعني التفاضل هذا بينها، التماثل، يعني الشك في التماثل كاليقين في التفاضل، الشك في المماثلة كاليقين في المفاضلة. هذه تكلمنا عنها وما نبوش نعودوها، يمكن يرجع لها في الحلقات الماضية. أخيرا الأم السادسة من أمهات الربا، معجل ما في الذمة مسلف. شن معنى هذا؟ المقصود من إسقاط بعض الدين مقابل السداد قبل حلول أجله. إسقاط بعض الدين مقابل السداد قبل حلول الأجل. مثلا الدائن يقول أعطيني الآن مبلغ كذا من الدين، واحد مسلف من واحد، وجاء قال خلصني تربح سدد لي، ما زال الأجل، الأجل في شهر 12 جاء في شهر 6، قال لي أنا مستعد نعفو عنك باقي الدين بشرط أنك أنت تخلصني مثلا من 10,000، أعطيني 9,000 تو أو 8,000 وأنا مسامحك في الباقي هذا نعفو عنك. لا، هذه كلمة ضع وتعجل. ضع وتعجل يعني ضع بعض مالك، تعجل بقيته بقية، ويكون حينئذ متعجلا لما في الذمة، أي مسلفا سلفا جر نفعا. المقرض الآن استفاد من قرضه بأن قبض بعض حقه قبل وقته. هذه تجوز إذا كانت عند حلول الأجل بتساعده. لما جاء الوقت قال له قداش، والله قال أنا من 10 وما عنديش إلا 9، قال الله يسامحك ماشي ما فيش. أو بعده جاه بعد بالأجل بفترة وقال له ما حصلتش، والله جريت وكذا ما وفرت إلا 8، تجوز ماشي. لكن الأجل أنا نخلصك ونرجع لك دينك في شهر 10، يقول لي الدائن اللي أقرض يقول له شو رأيك أنت العشر ألاف هذين اللي سلفتهم ترجع لي في شهر 12، أنا منزل لك غير خلصني خلصني. استفاد قبل، استفاد من قرضه هو هيك، إنه هو قبل الوقت بأنه هو تسبق بعض، يعني عجل بعض ما في الدين، ومن أجل أن يسبق وقته يسبق أجله. فهذا يعتبر أيضا من أبواب الربا، أو أم من أمهات الربا. بهذا الكلام نكون احنا انهينا المقدمة الثالثة في حلقتين، الحلقة الماضية وحلقة اليوم، من الربا اللي كما ذكرنا من المعاملات المنهي عنها في الشرع، وحذر المولى عز وجل من الربا تحذير عظيم، وكذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم. والله نصيحتي لكل من هو في السوق ويتعامل بالعملات، والله يتعامل بالذهب، والله يتعامل بالفضة، أن يعود لهذه الحلقات وغيرها ويستفيد ويتعلم حتى يتجنب الربا، ويتجنب أن يكون من المحاربين لله ورسوله. نسأل الله السلامة والعافية. وإن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله تعالى سيكون موضوعنا عن بيع السلم. بيع السلم وهو بيع موجود معاصر. إن شاء الله الحلقة القادمة كلها تكون على هذا، عن هذه المقدمة الرابعة. وإلى ذلكم الحين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الساعات الطيبة، وأن يعيننا وإياكم على تحري الحلال. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حل القرشك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. أو تعلمون من هو؟ باش ربي يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا. لازم نتحروا رزق الحلال. برنامج حليل قرشي يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حليل قرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

0: الوطن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.

أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم

فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات.

قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون

وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.

فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى

ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين

وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم

يعلمون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ

بارئكم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة

وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا

وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك فادع لنا

فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور

يتشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه

فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده

وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين

ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون

وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين

فضله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.

بهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم

ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو

أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون.

الموت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

تنفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون

من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله

ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم

موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل

حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير.

عند ربه فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن

لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون

قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولن

وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر

وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.

ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين.

تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا

لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاب

نكم ونحن له مخلصون أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم

وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم

فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون.

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت

يزكيكم ويعلمكم ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم

أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا

إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب

إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله

الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب

والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى

الآن ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف

فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر

وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم

واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة

ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام

مكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بجنة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب

وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة

يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض

نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين

التربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلق

فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزؤا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله

الخوف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم

لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف

واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير.

بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن

ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون

كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم

الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين.

وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله

ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق

في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي

وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن

الحميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله

يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم

قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض

ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب

من الذهب والفضة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث

القسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم

تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي.

ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرًا

قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك

الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين

ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل

وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم

آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين

نبتهل ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز.

أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإلى

ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.

إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.

تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض

وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق

أصابت كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته

تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم

محيط. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم.

وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا

يَرُدُّكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه

الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم

يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا

في صدوركم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور.

فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر

غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون

قيامة ثم توفى كل نفس ما لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون

يؤمنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين

في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم

بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء

في السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك

فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نِحْلَةً

ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث،

أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد

يوم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصيَّة

فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما.

بنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة

غير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن

فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل

لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبداً

على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم

إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ

ثمود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة

فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم؟

قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم لأكفرن عنكم سيئاتكم

ومن اتبع رضوانه يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح

أَبْنَاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير

قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب

يفسحون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر

لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك

فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين.

قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك

ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء

ليطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت

وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكم

فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون

جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا

وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت

لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلاً

إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد

وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمن

بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده

الله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

0: الوطن.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها الإخوة في الله، نعيش اليوم تمام الشهر الكريم صيامًا وقيامًا، والذي يعقبه العيد. أعيادنا معشر أهل الإسلام تأتي بعد مناسك، فعيد الفطر بعد شهر رمضان، وعيد الأضحى في مناسك الحج. أعيادنا أعياد ربانية تبدأ بالتكبير، التكبير الذي هو عنوان التوحيد الخالص. ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. التوحيد الذي لأجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع. التوحيد الذي مبتدأه الله أكبر، الله أكبر، من الأبالسة ومن القياصرة ومن الأباطرة ومن الجبابرة ومن الفراعنة، من كل الذين تألهوا في وجه الأرض على أممهم وشعوبهم. نتذكر أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، هو الرب، هو الإله، أكبر من كل شيء. أعيادنا أعياد ربانية تبتدئ بصلاة العيد التي يرتفع فيها كذلك التكبير والتهليل والتحميد لله رب العالمين. أعيادنا أعياد ربانية نستهل الاستعداد لها بزكاة الفطر التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصغير والكبير والذكر والأنثى، كل ذلك طعمةً للمساكين وطهرةً للصائم من اللغو والرفث، مما عسى أن يكون قد شاب صيامه شيء من المكدرات. أعيادنا أعياد ربانية نتوجه بالشكر لله رب العالمين. ولولا فضل الله ورحمته عليكم ما زكى منكم من أحدٍ أبداً. الشكر الذي وفق لتمام الصيام ولتمام القيام، والذي نرجو أن يكون قبولاً وعتقاً من النيران. هذا هو التوحيد، شعار العيد. أعيادنا أعياد ربانية نعظم فيها الشعائر. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أعيادنا أيضاً أعياد إنسانية ندخل فيها الفرحة على أهلينا، على أبنائنا، على أطفالنا، على أزواجنا، على ذرياتنا. نشيع هذه الفرحة استشعاراً لنعمة الله. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بعض الناس يخلطون عبادة الأحزان بعبادة الأفراح، يذكرون قول أبي الطيب المتنبي: عيد بأية حال عدت يا عيد، بما مضى أم لأمر فيك تجديد. ويذكرون قول الشاعر: العيد أقبل يا وليد، فلا تكن فرحا به أبدا فما هو عيد. ما العيد إلا أن يرى قرآننا فوق الأنام لواؤه معقود، ما العيد إلا أن يرى فوق الأنام لواؤه معقود، ما العيد إلا أن نكون أمة فيها محمد لا سواه عميد. هذه عاطفة حسنة جياشة، ولكن الله تعالى شرح لنا عند عبادة الضراء أن نصبر، وشرع لنا عند عبادة السراء أن نشكر وأن نعبر الفتحة. النبي عليه الصلاة والسلام مرت عليه وعلى أمته المحن والخطوب والمدلهمات، ومع ذلك حين يأتي العيد كان يلبس أجمل ما يجد، ويجعل كذلك اللباس الجيد لأبنائه وأطفاله، يشيع الفرحة في الأمة وعلى الجيران وعلى الأهل وعلى الأقارب وعلى الأرحام. هذا هو العيد، لأنه فرحة بتمام النعمة، والنعمة تستحق الشكر. والمولى تعالى يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فعبادة الفرح نحن مع الشكر على السراء، وعبادة الابتلاء هو الصبر على الضراء، ولا خلط بين الأمرين. فهذا هو الدين الذي يقوم على هذه الاستقامة وعلى هذا النهج الوسطي. في هذا العيد يشيع النبي صلى الله عليه وسلم البهجة والفرحة على الأطفال، يخرج الرجال والنساء إلى مصلى العيد، حتى المخبآت في خدورهن، حتى الحيض يشهدن فرحة العيد، سوى أنهن يعتزلن المصلى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقبل عليهن فيعظهن ويذكرهن، دليل على أن الرجال والنساء والأطفال يشهدون هذه المناسبة السعيدة. إذن نحن مع هذه الأعياد ذات الطابع الإنساني، ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يداعب الأطفال، يحمل الحسن والحسين على ظهره ويقول: نعم الجمل جملكما ونعم العدلان أنتما، هكذا. ويدخل إلى السوق فيداعب الصحابي أزهر، يقول: أيها الناس، من يشتري هذا العبد؟ يقول: إذا تجدني كاسدا يا رسول الله، أنت عند الله ليس بكاسد. والصحابة يجتمعون يتناشدون الأشعار، يتذاكرون أمر جاهليتهم، وبينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فربما تبسم وأشاع وترك للحبشة يعبرون برقصهم في فناء المسجد، ويقول لهم: دونكم يا بني أرفدة. هكذا البعد الإنساني مع البعد الرباني كان حاضراً. ثم إن أعيادنا كذلك أعياد اجتماعية فيها روح التكافل بين الأغنياء والفقراء، التكافل الذي يشعر فيه الإنسان بحاجة أخيه، بحاجة الفقير واليتيم والأرملة والمسكين، فيغدقون عليهم من الصدقة والإنفاق. فالأمة أمة واحدة يسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، يتكافلون ويتعاضدون ويتآزرون ويتناصرون. ثم إن العيد تعبير عن وحدة المسلمين، يخرج إلى المصلى والناس على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وأعرافهم وبيئاتهم، يجتمعون على أخوة الدين وعلى وحدة هذه العقيدة. إنما المؤمنون إخوة، كونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم. هذه المعاني في إحياء الأخوة الإسلامية هو المعنى الكبير الذي نشهده كذلك في العيد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أيها الإخوة في الله، إن هذا العيد الذي هو عيد رباني إنساني اجتماعي أخلاقي تربوي وحدوي، أيضا يستشعر المسلمون فيه ما يمر على الأمة من واقع المأساة ومن واقع المحن ومن واقع الخطوب ومن واقع المدلهمات، فإن فرحتهم بالعيد لا تنسي استشعار المرارة لما يقع لإخوانهم في غزة العزة من خلال هذه الإبادة الوحشية التي يتعرضون لها من هذا الكيان الصهيوني المجرم، ومن وازرهم وآزرهم وناصرهم ووالاهم وعاونهم من القوة الغربية ومن الذين ينتسبون إلى أمة الإسلام زوراً وبهتاناً، من الذين يعاونونهم بالليل والنهار وسراً وعلانيةً. في هذا الواقع نستشعر معاناة هؤلاء، وهذه المعاناة تستدعي من أمة الإسلام أن تحشد كل طاقاتها بكل ما ملكت، الطاقة المعنوية والطاقة المعنوية والمادية، نصرةً لإخوانهم وتسديداً وإعانةً لهم، فإن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، أي لا يسلمه لعدوه بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فهذه الأخوة الإيمانية تقتضي منا أن ندرك أن ما وقع على أهل غزة من محن فإن الله سبحانه وتعالى جعل في طياتها المنح والآلاء المتكاثرة، فهذا الصمود الأسطوري الذي كانت عليه المقاومة الباسلة المباركة والتي جدد عهد أسلافنا الصالحين، وكذلك القيم الأخلاقية التي جسدوها في الحرب، وكذلك هذا الأثر المبارك الذي انعكس على تحرير الشام استقراراً وأمناً ورفضاً لطغيان البعث الذي دحره الله سبحانه وتعالى. ونرجو كذلك أن يكون ما وقع من انتصار في عاصمة السودان الخرطوم أن يكون امتداداً لهذا الطوفان المبارك، ليكون طوفاناً وغيثاً شاملاً يغيث الأمة الإسلامية كلها من كروبها، من محنها، من لأوائها، من طغيانها، من المستبدين الذين جثموا على صدرها وأذاقوا البلاد والعباد. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة أمة مرحومة مهما تكاثرت عليها العوادي وادلهمت عليها الخطوب، فلن يغلب عسر يسرين، والشمس إن بارحت رؤوس قوم أنارت عند آخرين. أيها الإخوة في الله، فجودوا بالدعاء الخالص لإخوانكم في غزة العزة وفي بلاد الشام وفي السودان وفي اليمن السعيد وفي مصر وفي العراق وفي سوريا وفي كل بلاد المسلمين حيث تقع المأساة، الواجب أن نعينهم بكل ما نملك من أسباب مادية ومن أسباب معنوية. أيها الإخوة في الله، هذا العيد مناسبة لجلاء ما في الصدور، مناسبة لإزالة الأحقاد والضغائن، مناسبة لإزالة الألغام المعنوية التي وقرت في الصدور تجاه بعضنا البعض. فإن الذي بيني وبين بني أمي وبين بني عمي لمختلف جدا، فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لكم مجدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس زعيم القوم من يحمل الحقد. فلا حقد ولا تباغض ولا تحاسد، تصافوا واجعلوا قلوبكم نقية لبعضكم البعض، واجعلوا العفو هو المقياس، الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فهذه المعاني ينبغي أن نجسدها في هذا اليوم، وأن ندخل السرور والسعادة على بعضنا البعض. هذا، وصلوا على النبي الكريم حيث أمركم الله بذلك، فقال قولاً كريماً: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين، وصل على نبينا محمد في الآخرين، وصل على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. سبحانك سبحانك ما أعظم شانك، سبحانك سبحانك ما أعز سلطانك، سبحانك سبحانك ما أسطع برهانك، سبحانك سبحانك ما أجل حكمتك، سبحانك سبحانك ما أعز قدرتك. نشكو إليك دماء سفكت ونفوسا أزهقت ويتامى شردت وأطفالا يتمت ونساء رملت وأمهات ثكلت. نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى غرب ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن يحل بنا غضبك أو أن ينزل بنا سخطك. اللهم نصرك الذي وعدت لعبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا في غزة العزة، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم اجعل الغلبة لهم والدائرة على أعدائهم. تقبل اللهم شهداءهم، واشف جرحاهم، وداوي مرضاهم، وأمن خائفهم يا رب العالمين. اللهم اجعل ما قدموه في ثواب حسناتهم يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين من الصهاينة اليهود ومن والاهم وآزرهم وناصرهم يا رب العالمين. اللهم أنزل عليهم بأسك ورجزك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا، وتلم بها شعثنا، وتجمع بها كلمتنا، وتوحد بها صفنا، وتؤلف بها بين قلوبنا، وتكبت بها عدونا، وتدحر بها شانئنا، وتطفئ بها نار الفتن ما ظهر منها وبطن. أصلح اللهم لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة من كل خير، والموت راحة من كل شر. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا، واجعل غدنا خيرا من يومنا، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين. اللهم اجمع نفوسنا على الهدى، وقلوبنا على التقى، ونياتنا على الصدق، وألسنتنا على الحق، وأحوالنا على العدل والرحمة، وعزائمنا على عمل الخير وخير العمل يا رب العالمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، هيئ لأمتنا من أمرها رشدا، يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا رب العالمين. اللهم أعط كل سائل سؤله فيما يرضيك، اللهم أعط سائل سؤله فيما يرضيك، لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وعمل صالح مبرور. يا عزيز يا غفور، كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا FM،
3: إشراقة نور في أثناء

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها قد أهل هلال العيد، وها قد أتى العيد، العيد الذي هو موسم للفضل والتراحم وإظهار للفرح والسرور، حتى قال العلماء رحمهم الله: إظهار السرور في الأعياد من شعار الدين. سبحان الله، فرحنا وسرورنا بهذا العيد هو من شعار الدين. لماذا قال العلماء رحمهم الله هذا الكلام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لنا الفرح بالعيد، قد شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نظهر الفرحة والسرور بهذا العيد. روى أبو داود في سننه بسنده عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى أهل المدينة يلعبون في يومين من أيام السنة، فسألهم عن هذين اليومين، فقالوا له: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. فهنيئا لنا بهذين العيدين العظيمين، فلنفرح أيها الإخوة والأخوات بهذا العيد المبارك، ولنظهر الفرح ولنظهر السرور، ولندخل السعادة على أهلنا وأولادنا وأصحابنا وأقاربنا وجيراننا، حتى نؤجر وحتى نتحصل على الحسنات العظيمة وعلى الدرجات الكبيرة من رب العالمين. في العيد أيها الإخوة والأخوات، نتوضأ ولا بد عند ذهابنا إلى صلاة العيد، وهناك من يأتي بالأفضل. ما هو الأفضل؟ يغتسل ويتطيب ويلبس من أحسن ثيابه، بل لربما اشترى ملابس جديدة للعيد حتى يلبسها في هذا اليوم العظيم. وكأن لسان حال كل مسلم وهو ذاهب إلى صلاة العيد يقول: يا ربي، قد أتيناك متوضئين متطهرين، يا ربي فطهرنا من الذنوب والمعاصي، يا ربي خلصنا من الذنوب والمعاصي، يا ربي ها نحن في عيد الفطر نسألك أن نكون من الذين تقبل صيامهم وتقبل قيامهم وتقبلت منهم أعمالهم الصالحة. هذا لسان حال كل مسلم يذهب إلى صلاة العيد. أيها الإخوة والأخوات، في يوم العيد هناك شعار يرفع. ما هو هذا الشعار أيها الإخوة والأخوات؟ هذا الشعار مكتوب فيه أو مكتوب عليه: لا حاجة اليوم لأحد. اليوم في العيد لا نريد محتاجاً يريد حاجة لنفسه من طعام أو شراب أو لباس، لأن ديننا العظيم شرع لنا زكاة الفطر، ونخرجها في آخر يوم من رمضان أو قبل العيد بيومين أو ثلاثة كما رخص في ذلك أهل العلم. لماذا؟ حتى نغنيهم عن ذل السؤال في يوم العيد، حتى يشاركنا كل المسلمين الفرحة بالعيد، حتى لا يحتاج الفقراء إلى طعام أو إلى شراب أو إلى لباس في ذاك اليوم العظيم الذي فيه الفرح وفيه الاستبشار وفيه السرور. وتذكروا أيها الإخوة والأخوات، عندما تذهبون إلى السوق لتشتروا الملابس الجديدة لأولادكم ولإخوانكم أو لأخواتكم، أو عندما تذهبون إلى السوق لتشتروا الحلويات وتشتروا العصائر، بالله عليكم تذكروا الأيتام الذين ليس لهم والد يحضر لهم الملابس الجديدة. تذكروا الأرامل اللواتي فقدن أزواجهن. تذكروا الرجال والنساء الذين وضعوا من قبل أبنائهم، نسأل الله العافية، في دار العجزة والمسنين. لنتذكر أولئك الناس، وقبل ذلك وبعده لنتذكر الناس الذين قدموا أرواحهم من أجل راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم من أجل هذه البلدة الطيبة، حتى يخلصوننا من ظلم الظلمة ومن ظلم المتكبرين، وحتى نحيا على هذه البلاد الطيبة ونحن سعداء ونحن أحرار. لنتذكر الشهداء ونتذكر الجرحى ونتذكر المرضى ونتذكر الأيتام ونتذكر الأرامل. يجب علينا أن نتذكر أولئك. لماذا؟ لأمرين اثنين. الأول، حتى نحمد الله على النعمة التي نحن فيها، والأمر الثاني حتى نقوم بمواساة من ذكرنا، فنذهب إلى المرضى في المستشفيات ونزور المرضى ونواسي أولئك الناس الذين أصيبوا بالابتلاءات، لنذهب إلى دار العجزة والمسنين ونقدم لهم الهدايا ونشركهم معنا في الفرح بهذا العيد. لنقم أيها الإخوة والأخوات بهذه الخطوات المباركة في هذا اليوم المبارك في هذا العيد العظيم، حتى نحاول أن ندخل الفرح والسرور على أكبر عدد من المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، تراحموا وتواصلوا وتزاوروا، وتذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لنا: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. النبي يخبرنا: من أراد البركة في العمر وأراد البركة في الرزق فعليه بصلة الرحم. فيا أيها الأخ الكريم ويا أيتها الأخت الكريمة، لعل بعضنا له رحم قطعها منذ سنوات، ولربما البعض يتفاخر أنه قد هجر العائلة الفلانية لأكثر من 5 سنوات ويقول بملء فيه: أنا عزيز النفس. لماذا أنت عزيز النفس يا فلان؟ لأني لم أذهب إلى بيت عمي لأكثر من 10 سنوات ولن أذل نفسي. هذا كلام خطير، أقول لك لقد ضحك عليك الشيطان، ولقد جعلك الشيطان تقع في خطأ كبير. أتقول ذلك؟ هذا أمر لا يفتخر به إنسان. لماذا؟ لأن النبي، واسمع إلى قول النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، ومن هجر فوق ثلاث فمات والعياذ بالله، ما مصيره؟ دخل النار. سبحان الله، ونحن نفتخر بأننا نقاطع أعمامنا أو أخوالنا أو أقاربنا مدة من الزمن تزيد عن العام لربما أو أكثر من ذلك. فاحذروا أيها الإخوة والأخوات من هذه القطيعة، واعلموا أن قطيعة الرحم وعدم التزاور وصلة الرحم مع الأقارب سبب لنزول اللعنة والعياذ بالله، نسأل الله العافية. نعم، قطيعة الرحم وعدم مواصلة الرحم سبب لنزول اللعنة والعياذ بالله. قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك ما مصيرهم؟ من قطعوا أرحامهم والعياذ بالله، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فيا أيها الأخ الكريم ويا أيتها الأخت الكريمة، هل ما زلتم مصرون على قطيعة الرحم؟ أريد أيضا أن أذكركم بحديث آخر رواه الإمام أحمد في مسنده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هجر أخاه سنة فهو ماذا؟ فهو كسفك دمه. يا الله، أعيد الحديث: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، يعني كأنه قتله. سبحان الله، القتل من أعظم الجرائم التي حرم الله، القتل من أعظم الجرائم التي حرمها الله عز وجل، القتل من أعظم الجرائم التي حرمها الله عز وجل، بل إن القاتل اختلف أهل العلم في حكمه هل له توبة أم لا، وقول جمهور العلماء أن له توبة. لكن تأملوا الحديث: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. فيا أيها المقاطع لأعمامك ولأخوالك ولأقاربك، أقول لك كلمة في أذنك واسمعها بقلبك قبل أذنيك: اتق الله، اتق الله، اتق الله، اتق الله، وصل الرحم، وتعوذ بالله من الشيطان، وافتح في هذا العيد صفحة جديدة مع أقاربك ومع جيرانك، فوالله إن عشت اليوم فسوف تموت غدا، وإن عشت غدا فسوف تموت بعد غد، فإن كل إنسان على هذه الدنيا مصيره إلى الفناء، ولن يبقى إلا الله سبحانه وتعالى، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إخوتي وأخواتي، يا أمة العيد، يا من لبسوا الجديد لمولاهم وأعلموا، يا أمة العيد، إخوتي وأخواتي، يا أمة العيد، يا من لبسوا الجديد لمولاهم وأعلنوا أنه أحق بعبادة العبيد، من أجمل ما نعيش به أيها الإخوة والأخوات أن ننوي الاستمرار في الطاعات. فكم صلينا من صلاة القيام في رمضان، وحافظنا على تلاوة القرآن في رمضان، وكم سعينا لإطعام الفقراء في رمضان، وكم حافظنا على صلاة الجماعة في رمضان، وكم فعلنا الأعمال الطيبة في رمضان. أخي الكريم، أختي الكريمة، بالله عليكم اجعلوا في قلوبكم هذه النية الطيبة، وهي أنكم سوف تستمرون على فعل الخير حتى بعد رمضان، لأنكم إن استمريتم على فعل الطاعات بعد رمضان فاعلموا أن هذا علامة بأن الله قد تقبل صيامكم وقيامكم. نعم أيها الإخوة والأخوات، فإن أهل العلم قد قالوا من علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها، قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إخوتي وأخواتي، هناك رجل زاهد، هناك رجل صالح اسمه إبراهيم ابن أدهم، تسمعون عنه، لكن أريد أن أذكركم بأنه كان رجلا صاحب مال وصاحب ترف، ولكنه لعلمه ولتقواه أصبح زاهدا في هذه الدنيا التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فذهب إلى بيت الله الحرام وأصبح ملازما في بيت الله الحرام، يصلي ويصوم ويتلو كتاب الله عز وجل ويفعل الأعمال الطيبة التي تقربه إلى الله عز وجل. وقال قولة مشهورة: لما تذكر حال الترف وتذكر حال الطاعة التي هو فيها وما يعيشه من لذة عظيمة، قال جملة عظيمة جميلة خلدها التاريخ. ماذا قال؟ قال: لو علمت الملوك ما نحن عليه من اللذة والسعادة والفرح لقاتلونا عليها بالسيوف. هذه اللذة التي تكلم عليها إبراهيم ابن أدهم، والله أنا متأكد أنك أيها الأخ الكريم وأيتها الأخت الكريمة قد شعرتم بها في رمضان، قد شعرتم بلذة تلاوة كتاب الله عز وجل، قد شعرتم بلذة صلاة التراويح، قد شعرتم بلذة إطعام الصائمين وتفطير الصائمين، قد شعرتم بلذة إدخال الفرح على الفقراء والمساكين، قد شعرتم بلذة الانتصار على النفس وصلة الرحم والعفو عن من ظلم. فهذه اللذة أيها الإخوة والأخوات استصحبوها معكم حتى بعد رمضان، حتى تسعدوا في باقي حياتكم، وحتى تنالوا الخير في الدنيا والجنة في الآخرة. أخي الكريم، أختي الكريمة، لنفرح وننعم بهذا العيد العظيم، ولنعلن أننا من أمة الفرح، وأننا من أمة السرور، وأن فرحنا وسرورنا قد شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوتي وأخواتي، أذكركم ونفسي بأن نواظب على فعل الطاعات، وأن نلتزم بفعل الطاعات والقربات، وأن نجتنب فعل المعاصي والسيئات، حتى نسعد في الدارين، وحتى ننال الاطمئنان والهناء في الدنيا وفي الآخرة، أن نكون في أعلى عليين بإذن الله

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: فضيلة الشيخ معاوية عثمان رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، إمامنا وقائدنا وقدوتنا سيد الغر المحجلين. أحبتي، العيد مسمى جميل ومعنى نبيل، فيه الحب والإخاء والبهجة والصفاء والتضامن والوفاء. والعيد عنوان المودة والوئام، وبذل الخير والسلام، وشعار القوة والالتحام. الأعياد معالم أفراح الأمم، وشعارات اجتماعها وبقائها وانضمامها. فيها فرح وسرور، وتزاور وتحاب، وتقارب وتواد. هل ظننتم أن العيد تعاظم وتفاخر، أو ملابس ونمارق، أو لهو دائم؟ كلا والله، العيد حمد وشكران، وبذل وإحسان، وتواضع وامتنان. ليس العيد نغمة وتر، ولا مباهج فارغة، ولا مظاهر وفوضى، بل العيد شكر للمنعم عز وجل، واعتراف بفضله وإظهار نعمته، والمسيرة في موكب من المؤمنين، إعزازا للدين وكبتا لأعداء المسلمين. في العيد أحبتي قضايا عديدة، منها الأكل في صباح عيد الفطر قبل الصلاة، وذلك بتناول تمرات لنمتثل أمر الله في الإفطار كما امتثلناه في الصيام.

ومنها زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وإسعاد للفقير، وإحياء لروح التعاون والتراحم بين المسلمين، وتزكية للنفس وقهر للشح. ومنها لبس الجديد من الملابس والتطيب اعترافا بجميل صاحب الجميل تبارك وتعالى، وتزينا له، فهو سبحانه جميل يحب الجمال. ثم هو إظهار لنعمة الله عز وجل، ففي الحديث إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، والعيد أن يعود بعضنا على بعض بالزيارة والسلام والصفاء والحب. العيد صلة للأرحام وبر للوالدين وعطف على الفقير والمسكين ورحمة بالجار. العيد عند المسلمين تتجلى فيه الأفراح الإيمانية المنضبطة بضوابط الشرع المحفوفة بسياج الأدب، ففي العيد المزح الوقور والدعابة اللطيفة والنكتة البريئة والبسمة الحانية والنزهة المباحة والقصص البديع. العيد يذكر بيوم العرض الأكبر، جمع حاشد وألوف مؤلفة، غني وفقير، وكبير وصغير، وأمير ومأمور، وسعيد وشقي، ومسرور ومحزون. العيد يوم الجوائز، فمن صام وقام إيمانا واحتسابا فبشراه بالجائزة الكبرى والفوز العظيم والثواب الجسيم. ومن فجر في صيامه وتهاون في أمر ربه وتعدى حدوده فيا ندامته ويا أسفه ويا حسرته.

يعود الناس من المصلى وهم فريقان، فريق مأجور مشكور. يقول الله تعالى لهم: انصرفوا مغفورا لكم فقد أرضيتموني ورضيت عنكم. وفريق خاسر خائب يعود بالخيبة والخسران والأسف والحرمان. مر أحد الصالحين بقوم يلهون ويلغون في يوم العيد، فقال لهم: إن كنتم أحسنتم في رمضان فليس هذا شكر الإحسان، وإن كنتم أسأتم فما هكذا يفعل من أساء مع الرحمن.

رأى عمر بن عبد العزيز الناس يسرعون على جمالهم وخيولهم من عرفات مع الغروب، فقال: ليس السابق اليوم من سبق جواده أو بعيره، ولكن السابق من غفر ذنبه. يا أيها المسلم، تفكر في من صلى معك بالأعياد الماضية من الآباء والأجداد والأحباب والأصحاب، أين هم؟ أين ذهبوا؟ أين ارتحلوا؟ قال أبو العتاهية: فكم فجع الموت من والد، وكم سكت الدهر من والده، وكم قد رأينا فتى ماجدا تفرع من أسرة ماجدة، يشمر للحرب في الدارعين، ويطعم في الليلة الباردة، رماه الفراق بسهم الردى، فأصبح في التلة الهامدة، فما لي أرى الناس في غفلة، كأن قلوبهم سامدة، شروا برضا الله دنياهم، وقد علموا أنها بائدة، إذا أصبحوا كالأسود، باتت مجموعة حاردة، مظاهرهم تعجب الناظرين، ونياتهم بالردى فاسدة.

غدا تنال الجائزة من الله عز وجل، وغدا توفى أجرك مكتوبا، وغدا توفى أجرك مكتوبا في سجلات الأعمال، فاحرص أن يكتب فيه خير، وانتظر عيدك الأكبر يوم تفوز إن شاء الله برضا الله وعفو الله. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.

أحبتي في الله، في العيد مسائل وأحكام مهمة أحب أن أنبه عليها. أولا صلاة العيد، صلاة العيد من شعائر الدين الطاهرة ومعالمه الظاهرة، وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، فقال جل وعلا: فصل لربك وانحر. فالمشهور في تفسيرها أن المراد بها صلاة العيد والسنة كذلك، وأجمع المسلمون على مشروعية صلاة العيد، وأكثر الفقهاء على أنها ليست واجبة. ويستحب للذاهب إلى العيد أمور: الاغتسال لصلاة العيد، فقد ثبت عن ابن عمر مع تحريه للسنة أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، وروى ذلك مالك وسنده صحيح.

يستحب التجمل وأخذ الزينة بلبس أحسن ما لديه. قال الإمام ابن عبد البر المالكي رحمه الله: هذه سنة في إظهار الزينة في الأعياد بالطيب والثياب لمن قدر على شيء من ذلك، فلا ينبغي لأحد أن يترك ذلك زهدا وتقشفا مع القدرة عليه، ويرى أن ذلك أفضل من أن يلبس الجديد من الثياب، فذلك بدعة من صاحبها. الأكل قبل الخروج. فقد جاء في البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا.

0: ومنها استحباب مخالفة الطريق إذا عاد من المصلى. أخرج البخاري في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. والتهنئة بالعيد وهي شعار العيد ودليل السرور والخلق والصفاء، وقد رخص فيه غير واحد من الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية عنه، ومالك رحمه الله قال: لم نزل نعرف هذا بالمدينة. والأصل فيه ما ذكره محمد بن زياد قال: كنت مع أبي أمامة الباهلي وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا رجعوا من العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك.
1: فدهمنا تزاور للناس في إشفاق، فدهمنا تزاور للناس في إشفاق.
0: وعن جبير بن نفير قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك. فغدا العيد والعيد غدا، فهذه معان أحببت أن أريدها لك أخي على العيد. اللهم يا حي يا قيوم، إن كان بسابق علمك أن تجمعنا في مثل هذا الشهر المبارك فلتجمعنا فيه يا حي يا قيوم، وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه فأحسن الخلافة على باقينا وأوسع الرحمة على ماضينا. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، واعف عنا ما كان فيه من تقصير أو غفلة منا، اللهم اجعلنا فيه من الفائزين، اللهم ارحم ضعفنا وتقصيرنا وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لا حول لنا ولا قوة لنا إلا بك، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم يا كاشف كل ضر وبلية ويا عالم كل سر وخفية، نسألك فرجا قريبا للمسلمين المستضعفين في فلسطين وغيرها في أراضي المسلمين. اللهم ارحمنا برحمتك يا رب العالمين. وأخيرا أهنئكم إخوتي وأحبتي في الله، حقا هو العيد وافى ينشر العبقى، أم أنه طيفكم قد لاح مؤتلقا، كلاهما فرحة رقت بها لغتي، أما ترى الحرف بالإحساس مندفقا. تقبل الله منكم طاعة وتقا، وزادكم طاعة في إثرها وتقا. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء.
2: دروس لفضيلة الشيخ معاوية عثمان رحمه الله.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

أيها الإخوة الكرام، نحن في أيام العشر من ذي الحجة، وكان السلف الصالح إذا دخلت هذه الأيام اجتهدوا اجتهاداً عظيماً، مثل اجتهادهم في رمضان أو أكثر، وهذا سر رفعة هذه الأمة، التمسك بالكتاب والسنة واتباع هدي سلف الأمة. أيها الإخوة الكرام، قال ابن كثير في تفسيره في قوله تعالى والفجر وليال عشر، الليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة كما قال هذا ابن عباس. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العشرة عشر الأضحى، والوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر. وقد قال عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله تعالى العمل فيهن من أيام العشر، فأكثروا فيهن التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. في الدين ليس هناك رأي شخصي، الدين توقيفي، فما جاءنا في القرآن الكريم وما جاءنا في السنة الصحيحة فهو الدين. أيها الإخوة الكرام، وفي هذه الأيام العشر يوم عرفة، وهو يوم الحج الأكبر. وفي صحيح مسلم في فضل يوم عرفة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ماذا أراد هؤلاء. قال النووي هذا الحديث ظاهر في الدلالة على فضل يوم عرفة، يعني المسلمون فريقان

إما أنهم في الحج وهم في أرقى عبادة، وإما أنهم لم يكتب لهم أن يحجوا فلهم الأيام العشر. يقول عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق خرج كيوم ولدته أمه. أيها الإخوة، أنا أخاطب المقيمين الذين لم يكتب لهم الحج في هذا العام. ما أفضل شيء في هذه الأيام؟ مما يسن فعله في هذه الأيام صوم يوم عرفة، لما رواه الإمام مسلم عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن صوم عرفة: يكفر السنة الماضية والباقية. ويسن في هذه الأيام كثرة الدعاء، فقد قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ويسن أيضا قراءة القرآن وكثرة الصلاة والصوم والصدقة في هذه الأيام. إخوتنا الكرام، لعلي لا أبالغ إذا قلت إن أفضل عشرة أيام في حياة المسلم على الإطلاق هذه الأيام العشر، وإن أفضل عشر ليال من ليالي المسلم على الإطلاق العشر ليالي الأخيرة من رمضان. نحن بين عشرة أيام وبين عشر ليال، أفضل عشرة أيام هذه الأيام التي نحن فيها، وأفضل عشر ليال تلك التي كانت في رمضان في العشر الأخير من رمضان. أيها الإخوة، يؤخذ من عموم حديث ابن عباس ودلالات النصوص العامة أن هذه الأيام العشر من أفضل الأيام في حياة المسلم. الآن من السنة أن يصوم الإنسان كل هذه الأيام، لكن على وجه الاستحباب لا على وجه الواجب. صيام يوم عرفة هذا من ألزم ما يلزم المسلم في هذه الأيام العشر، لكن يستحب أن يصوم الإنسان هذه الأيام كلها. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: ليس في صوم هذه التسعة، يعني تسع ذي الحجة، كراهة شديدة، بل هي مستحبة استحبابا شديدا. قال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة بهذه الامتيازات لمكان اجتماع أمهات العبادة، هي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيرها أبدا. ومما يستحب في هذه الأيام العشر التكبير، مع أنه سنة كما قال بعض العلماء مهجورة، ولعلي أقف قليلا عند حقيقتها. يعني الذي يطيع مخلوقا ويعصي رب العالمين، ما قال الله أكبر ولا مرة ولو رددها بلسانه ألف مرة. الإسلام يعيش مع الحقائق لا مع الأقوال فقط. من أطاع زوجته في معصية ماذا رأى؟
رأى أن طاعة الزوجة أكبر عنده من طاعة الله. من أطاع مخلوقا في معصية رأى أن طاعة هذا المخلوق أكبر عنده من طاعة الله. فلئلا نقع في الأوهام ونردد الله أكبر ونحن نطيع مخلوقين من أجل حطام الدنيا، من أجل توهم السلامة، من أجل توهم القوة، نطيع مخلوقين ونعصي خالق السماوات والأرض. إن كنا كذلك فما قلنا الله أكبر ولا مرة ولو رددناها بلساننا ألف مرة. إن الله عز وجل لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أقوالنا، ولكن ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. من التكبير الذي سنه النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. أيها الإخوة، ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عمر وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يقولون في أيام العشر: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذا هو التكبير المطلق. أما المقيد فيكون عقيب الصلوات الخمس من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق. هناك تكبير مطلق وهناك تكبير مقيد، من أول أيام النحر إلى آخر أيام التشريق. ويستحب رفع الصوت بالتكبير والدور والطرق والمساجد، لقوله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم. أيها الإخوة، ويسن في أول أيام عيد الأضحى المبارك الأضحية، وهي شعيرة من شعائر المسلمين في عيد الأضحى المبارك. فمشروعيتها أن الإمام أحمد وابن ماجة رويا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا. وقد استنبط الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى من هذا الحديث أنها واجبة، فمثل هذا الوعيد لا يلحق بترك غير الواجب. وقال غير الأحناف إنها سنة مؤكدة ولهم أدلتهم، يعني بين الواجب عند أبي حنيفة وبين السنة المؤكدة عند غيره. هي واجبة مرة في كل عام على المسلم الحر البالغ العاقل المقيم الموسر. من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله تعالى من إراقة الدم، إنها أي الأضحية لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. ومن حديث أنس رضي الله عنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، فرأيته واضعا قدميه على صفاحهما يسمي ويكبر، فذبحهما بيده الشريفة. وحكمتها أن المسلم الموسر يعبر بها عن شكره لله تعالى على نعمه المتعددة، منها نعمة الهدى، ومنها نعمة البقاء على قيد الحياة من عام إلى عام. فخيركم من طال عمره وحسن عمله، ومنها نعمة السلامة والصحة، ومنها نعمة التوسعة في الرزق، وهو فضل عظيم، وذلك تكفير لما وقع من الذنوب، وتوسعة على أسرة المضحي وأقربائه وأصدقائه وجيرانه وفقراء المسلمين. ومن شروط وجوبها اليسار، فالموسر
هو مالك نصاب الزكاة زائدا عن حاجاته الأساسية، أو هو الذي لا يحتاج إلى ثمن الأضحية أيام العيد فقط، أو هو الذي لا يحتاج إلى ثمن الأضحية خلال العام كله، على اختلاف بين المذاهب في تحديد معنى الموسر. وينبغي أن يكون الحيوان المضحى به سليماً من العيوب الفاحشة التي تؤدي إلى نقص في لحم الذبيحة أو تضر بآكليها، فلا يجوز أن يضحى بالدابة البين مرضها، ولا العوراء ولا العرجاء ولا العجفاء ولا الجرباء، ويستحب في الأضحية أثمنها وأحسنها. وكان عليه الصلاة والسلام يضحي بالكبش الأبيض الأقرن، ووقت نحر الأضحية بعد صلاة عيد الأضحى وحتى قبيل غروب الشمس، شمس اليوم الثالث من أيام العيد، على أن أفضل الأوقات هو اليوم الأول ما بعد صلاة عيد الأضحى وحتى قبل زوال الشمس. ويكره تنزيها الذبح ليلا، ولا تصح الأضحية إلا من النعم من إبل وبقر وغنم، والغنم من ضأن ومن معز، بشرط أن يتم الضأن ستة أشهر وأن تتم المعز سنة كاملة عند بعض الأئمة. ويجزئ المسلم أن يضحي بشاة عنه دقيق وعن أهل بيته المقيمين معه، يعني أهل البيت بأكملهم يكفيهم أضحية واحدة. والذين ينفق عليهم وهم جميعاً مشتركون في الأجر. ومن مندوبات الأضحية أن يتوجه المضحي نحو القبلة، وأن يباشر الذبح بنفسه إن قدر عليه، وأن يقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك وإليك، اللهم تقبل مني ومن أهل بيتي. وله أن يوكل غيره، وعندها يستحب أن يحضر أضحيته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: قومي إلى أضحيتك فاشهديها، فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها. ويستحب أن يوزعها أثلاثاً فيأكل هو وأهل بيته الثلث، ويهدي لأقربائه وأصدقائه وجيرانه الثلث، ويتصدق بالثلث الأخير على فقراء المسلمين، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وقد قال الله تعالى: والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. أيها الإخوة الكرام، ويستحب في هذه الأيام العشر أن تؤدى الفرائض أولاً، ويجتهد في تكميلها وأدائها على أفضل وجه شرعت عليه، ثم الحرص على السنن الرواتب والنوافل المطلقة. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول، بالمناسبة أن يأذن الله بحرب على إنسان هي في حالتين فقط، في الربا فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وفي أن يؤذي الإنسان ولي الله. يقول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها.
وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. أيها الإخوة الكرام، فلننتبه لفضل هذه الأيام العشر، إنها أفضل أيام في العمر لغير الحاج، وللإنسان في هذه الأيام أن يكثر من الذكر والصدقة والصلاة والصيام وأداء الواجبات، فالله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله. يعني يسن أيضا من باب الاستحباب أن يختم الإنسان القرآن ختمة في هذه الأيام العشر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم وأفضل على عبدك ورسولك نبينا محمد عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثت لكم بالأمس عن قضية من القضايا المهمة، وهي قضية جمع الصف ووحدة الصف وجمع الكلمة، وأننا أمة الائتلاف لا أمة الاختلاف المذموم. لكنني أيها الإخوة أقول، حينما يحصل بينك وبين صديقك اختلاف وتتحاور أنت وإياه، حاول أن تبقى جسور المحبة بينك وبين صديقك. المشكلة الكبرى حينما نلاحظ أن هؤلاء الذين يختلفون، فلان من الناس حينما يختلف خلاص يبغى على أخيه، يحسده، يحقد عليه، يبتعد عنه، يتكلم فيه في القيل والقال، ولربما يتهمه بما كان وبما يكون، وهذا الطرف الآخر يتهمه، وتكون الإشاعات وتشيع الإشاعات وتنتشر الإذاعات السيئة التي لربما هذا يتكلم على هذا وهذا يتكلم على هذا. نحن يا إخوة حينما نتحدث عن هذا الجانب لا نتحدث عنه حول مسألة معينة أو حول قضية معينة، أنا حينما أتحدث عن هذا الأمر أتحدث عنه كلية، أتحدث لأمة الإسلام عموما، أتحدث لعموم المسلمين، أتحدث لعموم المجتمع، أتحدث عن قضية مهمة وهي قضية أدب الحوار، أدب المجادلة، كيف نتحاور؟ هذا جسر من جسور المحبة. حينما نتحاور الحوار الجميل، الحوار الرائع، الحوار الرنان الذي فعلا يأخذ بمجامع القلب، لا شك أن هذا الحوار سيجعل بإذن الله عز وجل نوعا من أنواع جسور المحبة، طريقا من طرق الفهم، أنا أفهم عليك وأنت تفهم علي، سبيلا من سبل النجاح، أنا أنجح في توصيل فكرتي إليه وأنت تنجح في توصيل فكرتك إليه، بوابة من بوابات الاتفاق، أنا لربما حينما أختلف وإياك وأتحاور وإياك لربما هنالك جزئية معينة أتفق معك فيها، هنالك جزئية أخرى كذلك أتفق معك فيها، هنالك جزئية ثالثة أتفق معك فيها، فإذا لربما أتفق وإياك على مثلا لربما 4-5 قضايا من القضايا التي اختلفت معك فيها، ولربما يكون الاختلاف حول قضيتين 3 قضايا. إذا يا إخوة، أدب الحوار والمجادلة من القضايا المهمة كذلك التي فعلا تزرع روح المودة والمحبة حينما نتأدب بالفعل بآداب الحوار والمجادلة والنقاش. هذا الأمر يهمنا في منتدياتنا العلمية، في ملتقياتنا الجامعية، في منتديات الإنترنت، في ساحات النقاش والحوار، في مجالسنا الخاصة والعامة. نحن بحاجة فعلا إلى ماذا؟ إلى هذا الحوار. انظر أخي الكريم إلى الأسلوب القرآني البديع في مسألة الحوار حتى مع الكفار. الله عز وجل ماذا يقول؟ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. انظر إلى الخطاب، ما قال تعالوا يا كفار، يا أهل الكتاب وتعالوا، ما قال اذهبوا أو ابعدوا عني لا أريد أن أتناقش معكم، قال قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، كلمة جميلة، كلمة عدل، كلمة سواء، كلمة سواء، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. طيب إذا ما استمع أهل الكتاب لنا، فإن تولوا فقولوا بأننا مسلمون، إن تولوا وأعرضوا لا أريد أن أتنازع عن مبدئي لكي أرضي أهل الكتاب، ولكن في المقابل أقول إنا مسلمون. انظر إلى قول الله عز وجل، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. سماهم الله عز وجل كذلك كفارا لأنهم ماذا؟ لأنهم أبوا ماذا؟ أبوا أن يدخلوا في دين الله عز وجل، ومع ذلك قال لكم دينكم ولي دين. لا إكراه في الدين، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ أنا أقول كثيرا يا إخوة، إذا الله عز وجل يقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فما بالك في الإكراه بالرأي؟ يعني لربما يكون عندك رأي، رأي رنان، لكن في النهاية يا أخي الكريم والله رأيك ما هو دين، ليس دين أنزله الله عز وجل، فهل تريد أن تكرهني على رأيك؟ إذا كان الدين لا إكراه فيه، بل إن الله عز وجل قال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. بعض العلماء قال تبين الرشد من الغي، الرشد هو عدم الإكراه، والغي هو ماذا؟ أن تكره الآخر. قد تبين الرشد من الغي، لا تكره الآخر. فأنت حينما تتحاور مع أخيك، مع صديقك، أخي الكريم تأدب بأدب الحوار، تأدب بأدب الجدال. الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى عن الكفار، عن أهل الكتاب، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن.
حتى أهل الكتاب نجادلهم بالتي هي أحسن. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: وهذا كله حض على مكارم الأخلاق، فينبغي للإنسان أن يكون قوله للناس أنيقا ووجهه منبسطا طلقا مع البر والفاجر والسني والمبتدع من غير مداهنة، يعني يتحدث معهم بأسلوب طيب لكن لا يداهن، من غير مداهنة ومن غير أن يتكلم معه بكلام يظن أنه يرضي مذهبه، يعني كذلك لا يتحدث معه بكلام كأنه يتحدث معه وكأنه يتحدث على لسان ذلك الرجل، لا، يتحدث بالكلام الطيب بالكلام الجميل لكن كذلك لا يرضي ذلك الرجل، يختلف معه لكن اختلافه يكون واضح. ولذلك يقول ابن الإمام القرطبي رحمه الله: هذه الآية ولا تجادل أهل الكتاب، يدخل في هذه الآية اليهودي والنصراني، فكيف بالمسلم الحنيفي، المسلم الحنيفي الذي هو على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، على ملة الحنيفية السمحة؟ إذن يا إخوة، نحن حينما كذلك نتحاور ونتجادل، نتجادل في ماذا؟ في الأدب. من الأشياء الجميلة أن نحدد موضوع الحوار. بعض الناس فعلا من كل بستان زهرة، يعني من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا. أخي الكريم، حدد موضوع الحوار. كذلك لا تبدأ بالفرع قبل الأصل، لا تبدأ في مسألة فرعية من المسائل وتترك المسألة الأصلية، ابدأ في المسألة الأصلية حتى تتناقش أنت وأخيك فعلا نقاشا بناء مثمرا. كذلك أخي، أخلص لله عز وجل في حوارك وفي نقاشك وفي جدالك، لا تكن ممن يتحاور وممن يتناقش بنوع من ماذا؟ من الرياء أو من الغرور أو من الكبر أو من العجب أو من الطاووسية. انظر إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، يقول: ما جادلت أحدا إلا ووددت أن يظهر الله الحج على لسانه. الله أكبر، الإمام يقول: ما جادلت أحدا إلا وماذا؟ وددت أن يظهر الله سبحانه وتعالى الحج على لسانه، يناظره ويجادله ويود كذلك ماذا؟ أن تظهر الحجة على ماذا؟ على لسان من يناظره ويجادله، وليس أن يقول اللهم لا تره الحق، بل إنما حينما تناقش أحدا وتناظره تسأل الله عز وجل ماذا؟ أن يظهر الله سبحانه وتعالى الحج على لسانه. وكان الإمام الشافعي رحمه الله يدعو لخصمه بالتسديد، يعني كذلك وهو يناقشه يقول: اللهم وفق خصمي، اللهم يسر له سبل الهدى، اللهم أبعده عن الردى. ولذلك كذلك كان الشافعي يقول: ما حاورني أحد فقبل الحق مني إلا عظم في عيني، وما رد الحق إلا سقط من عيني. يعني حينما كذلك تحاور ذلك الرجل ويقبل الحق حتى ولو ماذا كان على رأي يختلف معك، ثم بعد ذلك قبل منك، لا تقول: أنا انتصرت عليك، أنا رأيي أقوى من رأيك، شفت كيف إنه رأيي أفضل من رأيك، أرأيت إنه كنت أحكي لك إن... لا يا أخي الكريم، قل الحمد لله أن الله سبحانه وتعالى يسر له هذا الأمر. كذلك أخي الكريم، حينما تتناقش وتتحاور مع ذلك الرجل، افهم فهم صحيح كيف يطرح فكرته، افهم فهما صحيحا كيف يطرح فكرته. يعني كذلك بعض الناس فعلا يفهم فهم خاطئ، يعني يريد أن يقول كذلك من يحاوره كلام غير صحيح لا يقوله ذلك الرجل، ويلزم بإلزامات غير صحيحة. ولذلك الشاعر يقول: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. يعني هو يفهم كذلك الفهم ماذا؟ فهم سقيم. في الحقيقة ذلك الرجل يقول ماذا؟ قولا صحيحا، لكن ذلك الرجل الذي يحاوره لربما ماذا؟ فهم عليه فهما خاطئا. كذلك تفهم كلامه وتفهم كذلك كيف تجيبه، لأنك إذا فهمت كلامه تفهم كيف تجيبه، لكن إذا لم تفهم كلامه تسيء كذلك ماذا؟ الإجابة. ولذلك يقول الشاعر: إذا ما لم يكن لك حسن فهم أسأت إجابة وأسأت فهمه. إذا لم تفهم كذلك كلام ذلك الرجل فأنت تسيء ماذا؟ الإجابة، وتسيء فهم كلام ذلك الشخص الذي يتحدث. كذلك أخي الكريم، حينما تتحاور استحضر الحجة، استحضر البرهان، استحضر الدليل، يعني لا تأتي وتناقش وأنت ليس عندك علم. بعض الناس فعلا للأسف الشديد يناقش العالم الشرعي وليس عنده علم، ويناقش الطبيب وليس عنده علم، ويناقش المهندس وليس عنده علم، وكل يقول أنا الذي، فإذا الذي ليس الذي، كل يقول أنا فهمان. بعض الناس فعلا يريد أن يفتي في كل صغيرة وكبيرة، تأتي مسألة شرعية فيحاول الكل أن يفتي بها، ولربما يكون في هذا مجلس عالم أو رجل طالب علم، فهذا الرجل هو الأولى بالكلام. وكذلك بعض الناس يريد أن يناظر ذلك الرجل العالم وليس عنده من العلم شيئا، فيحاول أن يناظر ويناقش، أو أن يناظر الطبيب أو يناظر المهندس. يا أخي الكريم، حينما تناظر وتحاور حتى تكسب مودة الآخرين فليكن عندك علم، ليكن عندك فهم، كما قال الله عز وجل: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، قل فلله الحجة البالغة، أعطني العلم حتى أناقشك. ولذلك الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول: من حفظ الحديث قويت حجته، من يحفظ الحديث تقوى حجته وتقوى ماذا؟ أصوله حينما يناظر ويناقش.
كذلك أخي الكريم حينما تناظر وتناقش فليكن عندك جودة في الإلقاء، جودة في أساليب الحوار. هنالك دورات، دورات في مسألة الهندسة النفسية والبرمجة اللغوية العصبية وفي أساليب الإلقاء، ليكن عندك جودة في الإلقاء، اعرف كيف تعرض الكلمة. عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله يحدث حديثا لو شاء العاد أن يحصيه لأحصاه، ولم يكن يسرد الحديث كسردكم. بعض الناس يتحدث بسرعة كبيرة لا يستطيع أن يفهم ذلك الرجل منه، مثل بعض النقاشات والمناظرات الموجودة على بعض القنوات الفضائية، حقيقة هي حوار طرشان وليس حوار أناس يعني فهمانين ويفهمون. ولذلك لربما هذا يتحدث وهذا يتحدث، لا أنت تفهم من هذا ماذا يريد ولا أنت تفهم من هذا ماذا يريد. كذلك أخي الكريم حينما تتحاور مع أخيك مع صديقك، افترض أنه ممكن يكون الحق مع صديقك أو مع أخيك، افترض، ما الإشكال في ذلك؟ يعني أخي الكريم رأيك، خصوصا حينما يكون رأي لربما رأي معين، لربما رأي دنيوي أو رأي خاص معين، أو حتى لو كان رأي في مسائل الشريعة التي فيها خلاف بين أهل العلم مثلا، وكل له أدلته، افترض يا أخي الكريم أنه رأيك قد يكون خطأ، وانظر إلى قول الله سبحانه وتعالى. والله هذه آية عظيمة جدا، أنا أكررها كثيرا في مجالس ومجامع الناس، خصوصا الذين يختلفون والذين يفترض كل واحد فيهم الاحتكار الحقيقة. يعني بعض الناس يحتكر الحقيقة المطلقة عنده، فلربما يقول أنا على حق وغيري باطل، هذا غلط. فلذلك أنا أقول حتى لو كنت ترى أنك على حق، افعل ما كان القرآن الكريم يأمر به: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. تخيل أنت حينما تناقش ذلك الرجل حتى الكافر، الله عز وجل يرشد المؤمنين لأن يقول لهم، يقول لمن؟ يقول للكفار، لغير المسلمين: وإنا نحن أو إياكم، أنتم أيها الذين نتناظر معكم من غير المسلمين، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يعني هنالك شخص منا على ضلال وشخص منا على هدى، ما جاء وقال نحن أهل الدين الحق على الحق وأنتم على ضلال، مع أنه فعلا دين الإسلام هو الدين الحق، لكن في مجال المناظرة والنقاش والمحاورة هذه يسميها أهل العلم التنزل في المناظرة، التنزل في الحوار، التنزل في الجدال، التنزل في النقاش. تنزل يا أخي الكريم، تنزل عن رأيك وحاول أن تتناقش أنت وذلك الرجل. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ثم قال الله عز وجل: قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. الله أكبر، نسب الله عز وجل الجرم لمن؟ للمسلمين، ونسب العمل لغير المسلمين، مع أنه غير المسلمين في عقيدتهم الجرم كلام الفاحش، لكن مع ذلك ماذا؟ من باب التنزل ومن باب الأدب في الحوار مع ذلك الرجل. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. إذن يا إخوة، هذه من الأشياء الجميلة فعلا المهمة جدا. كذلك الدعاء، ادعو الله عز وجل: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. احذر كذلك من أن تسلم من التناقض. الكفار لما كانوا يتحدثوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقولوا عنه ساحر ويقولوا عنه كاهن ويقولوا عنه مجنون، طب إيش فرق الساحر عن المجنون؟ يعني المجنون شيء والساحر شيء، فهذا من سبيل اضطراب في حوار الكفار مع الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك اختر أخي الكريم مكان مناسب للحوار. يعني بعض الناس يتناقش في مسألة فلربما يتناقش في السوق فتعلو الأصوات ويجتمع الناس، أخي هذا ليس مكان للحوار. إذا اختلفت مع رجل فقل له: أخي الكريم أنا لا أريد أن أحيد عنك ولا أريد أن ألا أناقشك، لكن لربما دعنا نتفق على موعد محدد وعلى مكان مناسب وكل منا يتحدث مع الآخر. كذلك أخي الكريم كن صادقا، لا تكذب في نقاشك، لا تقول صديقك ما لم يقل، ولا تقول أنت شيئا تنسبه إلى دين الله وهو ليس من دين الله سبحانه وتعالى. كذلك حينما تتناظر وتتناقش مع أخيك حتى تبني جسور المحبة، تكلم بالكلام اللين، ما الإشكال أن تقول الكلام اللين؟ قال الله عز وجل: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. حتى لو كان مع الكافر، حتى لو كان مع الكافر، الكلام اللين هو أسلم طريقة لكي توصل فكرتك إلى ذلك الرجل. كذلك لا تحتقر الناس، لا تحتقر ذلك الرجل الذي تناقشه، حاول ماذا؟ أن تتحدث معه وأن تعلم أنه إن كان هو يرى أنه على رأي صواب وسديد وأنت ترى نفسك أنك على رأي صواب وسديد، فأنت أخي الكريم لا تحتقره، حاول أن توصل له الفكرة بأسلوب طيب. كذلك كن هادئا منضبط الأعصاب. يعني بعض الناس يناظر فيعلي صوته ويرفع صوته وما شاكل ذلك، لا، لا ترفع صوتك كثيرا. كان ابن قدامة حينما يناظر من يناقشه ويجادله يبتسم، وكان أبو عثمان ابن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: ما رأيت أبي يعني الشافعي يناظر أحدا ورفع صوته، لا يناظر أحدا ويرفع صوته.
بعض الناس فعلا يا إخوة ماذا يتناقش بنقاش عالي الصوت، فهذا يرفع صوته وهذا يرفع صوته، وكل منهم يظن أنك حينما تغلب خصمك ترفع الصوت أكثر. هذا أخي، هذا أسلوب العاجز، حجة العاجز الذي ليس عنده من العلم ولا من مهارة الحوار شيئا أنه ماذا يرفع صوته. ولذلك يعني بعض الناس يعني حينما يرفع صوته يعني يظن أنه ماذا انتصر. هذا ليس انتصار أخي الكريم، ليس انتصار. كذلك أخي الكريم، كما تتحدث أنت لربع ساعة اجعل من يناظرك يتحدث ربع ساعة، ثم أجبه بخمس دقائق، ثم هو يجيبك بخمس دقائق. إن بعض القول فن، فاجعل الإصغاء فنا. إذا هو عنده أذنين وأنت عندك أذنين، هو عنده لسان أنت عندك لسان، إذن أنتما متعادلان في طبيعة الخلقة، إذن دعه يتحدث كما تتحدث. ولذلك يقول أبو تمام يمدح المتوكل: وتراه يصغي للحديث بقلبه وبلبه ولعله أدرى به. يعني ربما أنت تعرف كذلك ماذا يريد الذي يناظره. بعض الناس يقول: يا أخي أنا عارف، عارف أنت اللي بدك تحكيه، أنا بدي أرد عليه. يا أخي شو اللي عرفك؟ لربما ما لا تعرف شيئا، ولربما أنت تعرف نعم 90% من كلامه، لكن هنالك 10% استثناء مهم جدا ممكن يقوله أنت تستعجل في نقاشك معه. لذلك يا أخي الكريم، انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يناظر أبو الوليد. ها، أبو الوليد تكلم وتكلم، فحينما انتهى قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أو قد فرغت يا أبو الوليد؟ يعني هل انتهيت من الكلام؟ فقال أبو الوليد: نعم. فبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقرأ عليه شيئا من القرآن الكريم. أخي الكريم، إن تبين لك أنك على رأي خطأ فتراجع عن الخطأ. والله أن الرجوع إلى الحق فضيلة، وأن البقاء على الباطل رذيلة، وإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. ولذلك اعترف بخطئك، ما الإشكال في ذلك؟ ما الإشكال أن تقول: والله أنا على رأي خطأ؟ حتى يا أخي الكريم لو كان خصمك بدأ يتندر عليك، أنت في النهاية ألست تريد الحق؟ ألست تريد الصواب؟ إذن أخي الكريم حاول قدر الإمكان ماذا أن تناقش بالنقاش الذي فعلا يجعلك ترجع إلى الحق، إن كنت ماذا، إن كنت في خطأ، أو كنت تناظر على خطأ، أو كان رأيك ليس هو الرأي الصواب وليس هو الرأي السديد. كذلك أخي الكريم احذر من اللعان والكلام البذيء والفاحش. بعض الناس حينما يتناظر ويتحدث فعلا ماذا، كل منهم يشتم الآخر، فهذا يسمي ذلك بغل وذلك يسمي ذلك جاموس. حتى أنه للأسف الشديد نقل عن بعض الذين ينتسبون إلى العلم أن أحدهم كان يناقش صديقهم، فذلك الرجل احتد في الخصام والمخاطبة والحوار، فقال: أنت بغل. وذلك الرجل قال: أنت جاموس. طب هل هذا من آداب الحوار والنقاش؟ هذا ليس من آداب الحوار ولا من آداب النقاش ولا من آداب طلبة العلم في نقاشهم ولا في حوارهم، ولا من آداب حتى المجتمع الإسلامي في الحوار والنقاش، بل حتى وليس من آداب المجتمع الإنساني عموما من آداب النقاش والحوار. ولذلك أخي الكريم، إذا ما كنت ذا فضل وعلم بما اختلف الأوائل والأواخر، فناظر من تناظر في سكون حليما لا ترج ولا تكابر. كن حليما في النقاش، لا تكابر في النقاش، لا ترفع صوتك عن النقاش، واعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء. إذا أنت تستطيع أن تسب فلان، فلان عنده اللسان ويستطيع أن يسبك، حاشاك وحاشاه. ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: الرد بمجرد الشتم والتهويل لا يعجز عنه أحد. يعني كل واحد يستطيع أن يشتم، كل واحد يستطيع يرفع صوته، كل واحد يستطيع أن يتحدث بالكلام الفاحش، لكن أنت حينما تريد أن تكون فعلا مؤدبا فأنت لا تشتم ولا تهول، بل كن هادئا في حوارك، هادئا في نقاشك، لا تتكبر على الآخر، لا تعجب بنفسك، لا تحتقر خصمك، حاول قدر الإمكان أن تستفيد منه. يفيدك ما استفاد بلا امتنان من النكت اللطيفة والجواهر، وإياك اللجوج ومن يرائي بأني قد غلبت ومن يفاخر، فإن الشر في جنبات هذا يمني بالتقاطع والتدابر. حينما الرجل يعجب برأيه وبفكره ويرى نفسه أنه هو الفوق وغيره لا يفهم ولا يفقه ولا شيء من هذا القبيل، فإنه في الحقيقة سيزرع نوع من عدم المحبة وعدم المودة، وهذه هي المشكلة. إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. إذا الإنسان تنافر ود والمحبة فمثل الزجاجة، حينما تنكسر لا تجبر هذه الزجاجة. لذلك أيها الإخوة، نحن حينما نريد النقاش والحوار والمناظرة يجب علينا كذلك أن نتأدب بالآداب الإسلامية والأخلاق الإنسانية الصحيحة، وكذلك نجمع قولنا على كلمة سواء. فإن اتفقت أنت وأخيك فالحمد لله، إن لم تتفقاني فلا عليك أن تقول له: يا أخي الكريم هذا رأيك
وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياك للهدى، وأن هذا رأيي، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياك للهدى. بعض الناس إذا ناقشته وقال لك الله يهديك بتزعل، بتقول الله يهديك أنت الثاني. يا أخي ما في إشكال أن يكون الرجل يدعو لك بالهداية، نسأل الله أن يهدينا وأن يهديك وأن يهدي أمة الإسلام. نحن في كل يوم نقرأ سورة الفاتحة 17 مرة، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. وهل المهتدي قد يهتدي أكثر؟ نعم، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وزدناهم هدى. فلا حرج، أسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا، حتى لو صديقك قال لك الله يهديك أو أسأل الله أن يوفقك، ما في إشكال أن تقول له يا أخي الكريم جزاك الله خيرا، أسأل الله عز وجل أن يهديني وأن يهديك وأن يوفقنا وإياك لكل خير. أخيرا أختم بقضية فأقول، إذا شعرت أنه الخطاب والمحاورة والجدال لن يأتي بنتيجة، أخي الكريم قف، لا تناقش، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال أنا زعيم بيت في ربض الجنة، يعني في وسط الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا. أنا زعيم بيت في ربض الجنة، في وسط الجنة، لمن ترك المراء، لمن ترك الجدال وإن كان محقا. خلاص، إذا شعرت أن الجدال قد يصل إلى كما يسمى بالحوار البيزنطي أو الجدل البيزنطي أو حوار الطرشان أو حوار العميان أو عقلية الشجار، فإن هذه في الحقيقة يا أخي الكريم ليست من الأخلاق الصحيحة في النقاش. وحينما ينتقل الموضوع من أن يكون حوارا بناء إلى أن يكون جدالا سيئا ولا يكون منه نتيجة، فإن هذا في الحقيقة من أسباب الضلال. حتى ولو كنت أنت على حق، انتبه أخي الكريم، حتى ولو كنت أنت على حق، النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم بيت في ربض الجنة، الرسول صلى الله عليه وسلم يكفل لك أن تكون في وسط الجنة لمن يترك المراء، ولو كنت أنت على حق اترك المراء، لأنه فعلا إذا استمررت في هذا المراء سيكون من ورائه تقاطع وتهاجر ونقاش وكلام سيء، ولربما تنتقل أنت وإياه إلى أن تتحدث عن أمر آخر لم تكن قد تحدثت أو اتفقتم عليه بأن تتحدثوا فيه في الجانب الجوهري، فلربما كل منكم ينتقل أن يسب الآخر، ويتكون القضية قضية شخصية أكثر من أن تكون قضية ماذا، فكرية أو منهجية أو ما شاكل ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي أخرجه الترمذي من حديث أبي أمامة ما ضل قوم بعد أن هداهم الله إلا أوتوا الجدل. يعني إذا وصلنا إلى جدال المذموم فإن هذه في الحقيقة والله مشكلة. يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى إذا أراد الله بقوم خيرا فتح لهم باب العمل وأغلق عليهم باب الجدل، وإذا أراد الله عز وجل بقوم شرا فتح لهم باب الجدل وأغلق عليهم باب العمل. طبعا هذا لا يعني أن الجدال مذموم، الجدال في أصله محمود، لكن إذا وصل إلى الجدل السيء فإنه في الحقيقة يكون سيئا، يفتح عليه بهذا الجدل ويكون الرجل كل كلامه جدال ونقاش وخصام، وهو في الحقيقة لا يفعل شيئا ولا يثمر ولا يبين ولا يعطي للناس ولا ينفعهم. وبعض الناس خلاص يكون حاله كله جدال ونقاش ولا يعمل ولا يخدم أمته، وينقد هذا ويتكلم على هذا ويسب هذا ويحسد على هذا ويشتم هذا. طب أخي الكريم، أنت ماذا فعلت لأمتك؟ ماذا فعلت لدينك؟ ماذا فعلت لمجتمعك؟ أحسب أنكم لستم كذلك بإذن الله عز وجل، فما أنتم إن شاء الله تعالى إلا من أهل الحوار الهادئ ومن أهل النقد البناء ومن أهل الجدال بالتي هي أحسن. أسأله سبحانه وتعالى جل في علاه أن يوفقنا وإياكم للخيرات وأن يجنبنا وإياكم المضرات، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نزال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته، حجة الوداع، وهو واقف بعرفة مستقبل القبلة يدعو ربه. ثم بشر صلى الله عليه وسلم أهل الموقف بشارة عظيمة، روى المنذري في الترغيب والترهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات وقد كادت الشمس أن تؤوب، فقال: يا بلال أنصت لي الناس. فقام بلال فقال: أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنصت الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: معاشر الناس، أتاني جبرائيل آنفا فأقرأني من رب السلام وقال: إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، هذا لنا خاصة. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر: كثر خير الله وطاب. ونزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة قول ربنا سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا نزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر رضي الله عنه: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات في يوم جمعة، وأفاد صلى الله عليه وسلم عليه السكينة وقد شنق القصواء الزمام، يعني جره وشده يكفها عن السرعة في المشي، حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله صلى الله عليه وسلم، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة. كلما أتى صلى الله عليه وسلم حبلا من الحبال أرخالها قليلا حتى تصعد الحبل هنا التل من الرمل، فكلما بلغ صلى الله عليه وسلم تلا من الرمال أرخى قصواء الزمام إرخاء قليلا حتى تصعد، حتى أتى صلى الله عليه وسلم المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، لم يصلي بين المغرب والعشاء شيئا من النوافل والسنن. ثم اضطجع صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر فصلى الفجر، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فهناك استقبل القبلة فحمد الله ودعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك حتى أسفر جدا، يعني حتى طلع ضوء النهار قبل أن تطلع الشمس. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا والمزدلفة كلها موقف. ثم بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الموقف بشارة أخرى لا تقل نفاسة عن سابقتها. روى ابن ماجه عن بلال بن رباح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له غداة جمع، غداة المزدلفة: يا بلال، أسكت الناس. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تطول عليكم في جمعكم هذا، فوهب مسيئكم لمحسنكم وأعطى محسنكم ما سأل، ادفعوا بسم الله. ثم دفع صلى الله عليه وسلم قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس ابن عمه، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجرين. هذه يجرين ضبطت بوجهين: يجرين أي يسرعن في سيرهن، وضبطت بضم الياء يجرين أي يجرين رواحلهن، يحملن رواحلهن على الإسراع. فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل يمنعه من النظر إليهن، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل، يعني يصرف وجهه عن النظر إلى الضعن. ثم مضى صلى الله عليه وسلم حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، طبعا هذه الجمرة هي جمرة العقبة لأنها هي التي ترمى يوم العيد، والظاهر أنه كان هناك شجرة في ذلك الوقت، فرماها صلى الله عليه وسلم بسبع حصيات مثل حصى الخذف، يعني حصى صغار، يكبر صلى الله عليه وسلم مع كل حصاة منها، وقال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه.
ثم انصرف صلى الله عليه وسلم إلى منحر فنحر 63 بدنة بيده، ثم أعطاها عليا فنحر ما بقي من البدن وأشركه صلى الله عليه وسلم في هديه، وقال صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا وامينا كلها منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر. ثم أمر من كل بدنة ببضعة بجزء فجعلت في قدر فطبخت، فأكل منها صلى الله عليه وسلم هو علي وشرب من مرقها، ثم حلق صلى الله عليه وسلم وجلس للناس. فما سئل عن شيء يومئذ إلا قال: لا حرج لا حرج. جاءه رجل فقال: حلقت قبل أن أنحر، فقال صلى الله عليه وسلم: لا حرج. ثم جاءه آخر فقال: يا رسول الله، حلقت قبل أن أرمي، قال صلى الله عليه وسلم: لا حرج. ثم جاء آخر فقال: طفت قبل أن أرمي يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: ارمي ولا حرج. ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس بمنى. قال جابر رضي الله عنه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، فقال صلى الله عليه وسلم: أي يوم أعظم حرمة؟ قالوا: يومنا هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: فأي شهر أعظم حرمة؟ قالوا: شهرنا هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: أي بلد أعظم حرمة؟ فقالوا: بلدنا هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ذلك الموقف: وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا هل بلغت، ألا هل بلغت. وروى أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال أيضا: ألا وإني فرطكم على الحوض أنظركم، وإني مكاثر بكم الأمم فلا تسودوا وجهي، ألا وقد رأيتموني وسمعتم مني وستسألون عني، فمن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، ألا وإني مستنقذ رجالا، أو قال صلى الله عليه وسلم: ناسا، ومستنقذ مني آخرون، فأقول: أي رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، ثم أتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، يعني يسقون الناس. وقد تقدم لنا أن هذه من مآثر الجاهلية التي لم يهدمها الإسلام لكن أبقاها لأهلها، وكانت السقاية والرفادة في بني هاشم، وقد تقدم لنا هذا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: انزعوا بني عبد المطلب، استقوا، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. يعني يقصد أنه صلى الله عليه وسلم لو استقى هو بيده لاقتدى الناس به في ذلك، ولاستقوا بأيديهم، فيكثر الازدحام على بني عبد المطلب بحيث يؤدي إلى إخراجهم عن سقايتهم، فتزول بذلك خصوصيتهم وهي ثابتة لهم. فلذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسق بيده، فقال: فناولوه دلوا فشرب منه. قد تقدم لنا أن عائشة رضي الله عنها لما كان يوم التروية حاضت، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فوجدها تبكي، فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حضت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن. فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج واصنعي ما يصنع الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي. فنسكت مناسكها كلها غير أنها لم تطوف بالبيت، فلما طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة، فقال لها صلى الله عليه وسلم: قد حللت من حجتك وعمرتك جميعا. فقالت: يا رسول الله، إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت. نحن قلنا هي لم تطف طواف العمرة حين قدموا مكة لأنها كانت حائضا. فقالت: يا رسول الله، إني أجد في نفسي لأجل هذا، يا رسول الله، أتنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بالحج؟ قال جابر: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا، إذا هويت الشيء تابعها عليه صلى الله عليه وسلم. فقال لأخيها عبد الرحمن بن أبي بكر: اذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم. قال: فاعتمرت بعد الحج. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منى من يومه ذاك،
ومكث صلى الله عليه وسلم بها أيام التشريق الثلاثة يرمي الجمار كما هو معروف. وبعد مضي الأيام الثلاثة جاء صلى الله عليه وسلم مكة يودع البيت، وأمر الناس أن لا ينصرفوا إلى بلدانهم حتى يودعوه. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وقال جابر رضي الله عنه في حديثه الذي نحن فيه: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه حتى يراه الناس. المحجن هذه العصا التي كانت في يده صلى الله عليه وسلم، يستلم الحجر بمحجنه حتى يراه الناس وليشرف وليسألوه. ثم قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حجه فانطلق راجعا إلى المدينة. فلما كان بالروحاء لقي ركبا، فرفعت امرأة من الركب صبيا لها فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم ولك أجر. قفل صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة. فلما وصل غدير خم، وهو غدير قرب الجحفة بين مكة والمدينة، نزل صلى الله عليه وسلم هناك وخطب خطبته المشهورة. روى مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. ثم حث صلى الله عليه وسلم على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال حسين بن سبرة أحد من حدثه زيد بن أرقم بهذا الحديث: ومن أهل بيته يا زيد؟ فقال زيد: أهل بيته صلى الله عليه وسلم هم من حرم الصدقة بعده. فقال السائل: ومن هم؟ قال: هم أهل علي وأهل عقيل وأهل جعفر وأهل عباس. فقال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال زيد بن أرقم: نعم. ثم ارتحل صلى الله عليه وسلم حتى أتى المدينة، فأقام صلى الله عليه وسلم بها بقية ذي الحجة والمحرم وصفر. ثم ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في صفر إلى الشام لغزو الروم، وأمر عليهم أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما، وكان شابا حديث السن، يذكر أنه كان ابن 18 سنة. وأمره صلى الله عليه وسلم أن يوطئ الخيل تخوم البلقاء، فتجهز الناس وأوعب مع أسامة بن زيد المهاجرون الأولون، ولم يبق أحد من وجوه المهاجرين والأنصار إلا انتدب في تلك السرية. فخرج أسامة بجيشه وعسكر بالجرف، الجرف هذا موضع قريب من المدينة. وقد تكلم بعض الناس في إمرة أسامة لحداثة سنه، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا، هو هذا الذي ذكرنا، وأمر عليهم أسامة بن زيد، فطعن بعض الناس في إمارته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد بلغني أنكم قلتم في أسامة إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، ويم الله إن كان لخليقا للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده، فأوصيكم به فإنه من صالحيكم. فبينما الناس على ذلك، ابتدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضه الذي قبضه الله فيه. وقد كان ربنا سبحانه قبل ذلك أشعر رسوله صلى الله عليه وسلم

0: إلى علمه من قد عرفتم. فقال ابن عباس: فدعاهم يوما ودعاني معهم، وأكمل حديثي فيما نستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
2: راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا عيوني.
0: راديو سرايا اف ام 99.3.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها الإخوة في الله، نعيش اليوم تمام الشهر الكريم صيامًا وقيامًا، والذي يعقبه العيد. أعيادنا معشر أهل الإسلام تأتي بعد مناسك، فعيد الفطر بعد شهر رمضان، وعيد الأضحى في مناسك الحج. أعيادنا أعياد ربانية تبدأ بالتكبير، التكبير الذي هو عنوان التوحيد الخالص. ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. التوحيد الذي لأجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع. التوحيد الذي مبتدأه الله أكبر، الله أكبر، من الأبالسة ومن القياصرة ومن الأباطرة ومن الجبابرة ومن الفراعنة، من كل الذين تألهوا في وجه الأرض على أممهم وشعوبهم. نتذكر أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، هو الرب، هو الإله، أكبر من كل شيء. أعيادنا أعياد ربانية تبتدئ بصلاة العيد التي يرتفع فيها كذلك التكبير والتهليل والتحميد لله رب العالمين. أعيادنا أعياد ربانية نستهل الاستعداد لها بزكاة الفطر التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصغير والكبير والذكر والأنثى، كل ذلك طعمة للمساكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث، مما عسى أن يكون قد شاب صيامه شيء من المكدرات. أعيادنا أعياد ربانية نتوجه بالشكر لله رب العالمين. ولولا فضل الله ورحمته عليكم ما زكى منكم من أحد أبدا. الشكر الذي وفق لتمام الصيام ولتمام القيام، والذي نرجو أن يكون قبولاً وعتقاً من النيران. هذا هو التوحيد، شعار العيد. أعيادنا أعياد ربانية نعظم فيها الشعائر. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أعيادنا أيضاً أعياد إنسانية ندخل فيها الفرحة على أهلينا، على أبنائنا، على أطفالنا، على أزواجنا، على ذرياتنا. نشيع هذه الفرحة استشعاراً لنعمة الله. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بعض الناس يخلطون عبادة الأحزان بعبادة الأفراح. يذكرون قول أبي الطيب المتنبي: عيد بأية حال عدت يا عيد، بما مضى أم لأمر فيك تجديد. ويذكرون قول الشاعر: العيد أقبل يا وليد فلا تكن فرحا به أبدا فما هو عيد، ما العيد إلا أن يرى قرآننا فوق الأنام لواؤه معقود، ما العيد إلا أن يرى فوق الأنام لواؤه معقود، ما العيد إلا أن نكون أمة فيها محمد لا سواه عميد. هذه عاطفة حسنة جياشة، ولكن الله تعالى شرح لنا عند عبادة الضراء أن نصبر، وشرح لنا شرع لنا عند عبادة السراء أن نشكر وأن نعبر الفتحة. النبي عليه الصلاة والسلام مرت عليه وعلى أمته المحن والخطوب والمدلهمات، ومع ذلك حين يأتي العيد كان يلبس أجمل ما يجد، ويجعل كذلك اللباس الجيد لأبنائه وأطفاله، يشيع الفرحة في الأمة وعلى الجيران وعلى الأهل وعلى الأقارب وعلى الأرحام. هذا هو العيد، لأنه فرحة بتمام النعمة، والنعمة تستحق الشكر. والمولى تعالى يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فعبادة الفرح نحن مع الشكر على السراء، وعبادة الابتلاء هو الصبر على الضراء، ولا خلط بين الأمرين. فهذا هو الدين الذي يقوم على هذه الاستقامة وعلى هذا النهج الوسطي. في هذا العيد يشيع النبي صلى الله عليه وسلم البهجة والفرحة على الأطفال، يخرج الرجال والنساء إلى مصلى العيد، حتى المخبآت في خدورهن، حتى الحيض يشهدن فرحة العيد، سوى أنهن يعتزلن المصلى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقبل عليهن فيعظهن ويذكرهن، دليل على أن الرجال والنساء والأطفال يشهدون هذه المناسبة السعيدة. إذن نحن مع هذه الأعياد ذات الطابع الإنساني، ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يداعب الأطفال، يحمل الحسن والحسين على ظهره ويقول: نعم الجمل جملكما ونعم العدلان أنتما، هكذا. ويدخل إلى السوق فيداعب الصحابي أزهر، يقول: أيها الناس، من يشتري هذا العبد؟ يقول: إذا تجدني كاسدا يا رسول الله، أنت عند الله ليس بكاسد. والصحابة يجتمعون يتناشدون الأشعار، يتذاكرون أمر جاهليتهم، وبينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فربما تبسم وأشاع وترك للحبشة يعبرون برقصهم في فناء المسجد، ويقول لهم: دونكم يا بني أرفدة. هكذا البعد الإنساني مع البعد الرباني كان حاضرا. ثم إن أعيادنا كذلك أعياد اجتماعية فيها روح التكافل، التكافل بين الأغنياء والفقراء، التكافل الذي يشعر فيه الإنسان بحاجة أخيه، بحاجة الفقير واليتيم والأرملة والمسكين، فيغدقون عليهم من الصدقة والإنفاق. فالأمة أمة واحدة يسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم يتكافلون ويتعاضدون ويتآزرون ويتناصرون. ثم إن العيد تعبير عن وحدة المسلمين، يخرج إلى المصلى والناس على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وأعرافهم وبيئاتهم يجتمعون على أخوة الدين وعلى وحدة هذه العقيدة. إنما المؤمنون إخوة، كونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم. هذه المعاني في إحياء الأخوة الإسلامية هو المعنى الكبير الذي نشهده كذلك في العيد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أيها الإخوة في الله، إن هذا العيد الذي هو عيد رباني إنساني اجتماعي أخلاقي تربوي وحدوي، أيضا يستشعر المسلمون فيه ما يمر على الأمة من واقع، من واقع المأساة، ومن واقع المحن، ومن واقع الخطوب، ومن واقع المدلهمات، فإن فرحتهم بالعيد لا تنسي استشعار المرارة لما يقع لإخوانهم في غزة العزة من خلال هذه الإبادة الوحشية التي يتعرضون لها من هذا الكيان الصهيوني المجرم، ومن وازرهم وآزرهم وناصرهم ووالاهم وعاونهم من القوة الغربية، ومن الذين ينتسبون إلى أمة الإسلام زوراً وبهتاناً، من الذين يعاونونهم بالليل والنهار وسراً وعلانيةً. في هذا الواقع نستشعر معاناة هؤلاء، وهذه المعاناة تستدعي من أمة الإسلام أن تحشد كل طاقاتها بكل ما ملكت، الطاقة المعنوية والطاقة المعنوية والمادية، نصرة لإخوانهم وتسديداً وإعانة لهم، فإن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، أي لا يسلمه لعدوه بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فهذه الأخوة الإيمانية تقتضي منا أن ندرك أن ما وقع على أهل غزة من محن فإن الله سبحانه وتعالى جعل في طياتها المنح والآلاء المتكاثرة، فهذا الصمود الأسطوري الذي كانت عليه المقاومة الباسلة المباركة والتي جددت عهد أسلافنا الصالحين، وكذلك القيم الأخلاقية التي جسدوها في الحرب، وكذلك هذا الأثر المبارك الذي انعكس على تحرير الشام استقراراً وأمناً ورفضاً لطغيان البعث الذي دحره الله سبحانه وتعالى. ونرجو كذلك أن يكون ما وقع من انتصار في عاصمة السودان الخرطوم أن يكون امتداداً لهذا الطوفان المبارك، ليكون طوفاناً وغيثاً شاملاً يغيث الأمة الإسلامية كلها من كروبها، من محنها، من لأوائها، من طغيانها، من المستبدين الذين جثموا على صدرها وأذاقوا البلاد والعباد. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة أمة مرحومة، مهما تكاثرت عليها العوادي وادلهمت عليها الخطوب، فلن يغلب عسر يسرين، والشمس إن بارحت رؤوس قوم أنارت عند آخرين. أيها الإخوة في الله، فجودوا بالدعاء الخالص لإخوانكم في غزة العزة وفي بلاد الشام وفي السودان وفي اليمن السعيد وفي مصر وفي العراق وفي سوريا وفي كل بلاد المسلمين حيث تقع المأساة. الواجب أن نعينهم بكل ما نملك من أسباب مادية ومن أسباب معنوية. أيها الإخوة في الله، هذا العيد مناسبة لجلاء ما في الصدور، مناسبة لإزالة الأحقاد والضغائن، مناسبة لإزالة الألغام المعنوية التي وقرت في الصدور تجاه بعضنا البعض. فإن الذي بيني وبين بني أمي وبين بني عمي لمختلف جدا، فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لكم مجدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس زعيم القوم من يحمل الحقد. فلا حقد ولا تباغض ولا تحاسد، تصافوا واجعلوا قلوبكم نقية لبعضكم البعض، واجعلوا العفو هو المقياس، الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فهذه المعاني ينبغي أن نجسدها في هذا اليوم، وأن ندخل السرور والسعادة على بعضنا البعض. هذا وصلوا على النبي الكريم حيث أمركم الله بذلك، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين، وصل على نبينا محمد في الآخرين، وصل على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. سبحانك سبحانك ما أعظم شانك، سبحانك سبحانك ما أعز سلطانك، سبحانك سبحانك ما أسطع برهانك، سبحانك سبحانك ما أجل حكمتك، سبحانك سبحانك ما أعز قدرتك. نشكو إليك دماء سفكت، ونفوسا أزهقت، ويتامى شردت، وأطفالا يتمت، ونساء رملت، وأمهات ثكلت. نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا، أم إلى غرب ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن يحل بنا غضبك أو أن ينزل بنا سخطك. اللهم نصرك الذي وعدت لعبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا في غزة العزة، اللهم انصرهم نصراً عزيزاً مؤزراً. اللهم اجعل الغلبة لهم والدائرة على أعدائهم. تقبل اللهم شهداءهم، واشف جرحاهم، وداوي مرضاهم، وأمن خائفهم يا رب العالمين. اللهم اجعل ما قدموه في ثواب حسناتهم يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين من الصهاينة اليهود ومن والاهم وآزرهم وناصرهم يا رب العالمين. اللهم أنزل عليهم بأسك ورجزك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا، وتلم بها شعثنا، وتجمع بها كلمتنا، وتوحد بها صفنا، وتؤلف بها بين قلوبنا، وتكبت بها عدونا، وتدحر بها شانئنا، وتطفئ بها نار الفتن ما ظهر منها وبطن. أصلح اللهم لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة من كل خير، والموت راحة من كل شر. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا، واجعل غدنا خيرا من يومنا، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين. اللهم اجمع نفوسنا على الهدى، وقلوبنا على التقى، ونياتنا على الصدق، وألسنتنا على الحق، وأحوالنا على العدل والرحمة، وعزائمنا على عمل الخير وخير العمل يا رب العالمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، هيئ لأمتنا من أمرها رشدا، يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا رب العالمين. اللهم أعط كل سائل سؤله فيما يرضيك، اللهم أعط سائل سؤله فيما يرضيك، لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وعمل صالح مبرور. يا عزيز يا غفور، كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله.
3: آداب العيد: الاغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب، أكل تمرات قبل الخروج لصلاة الفطر، وفي الأضحى الأكل من الأضحية بعد الصلاة، التكبير من ليلة عيد الفطر حتى خروج الإمام للصلاة، وفي الأضحى من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. وصيغة التكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. والذهاب إلى مصلى العيد من طريق والعودة من طريق آخر: أداء صلاة العيد والاستماع للخطبة، واصطحاب النساء والأطفال والصبيان، وفي الأضحى ذبح الأضحية من بعد صلاة العيد، ويستمر إلى مغرب رابع أيام العيد، والأكل والشرب منها والإهداء والتصدق، نشر التهاني والتبريكات بين الأهل والأقارب والجيران والأصدقاء، وتبادل الزيارات، وأخيراً إظهار الفرح والسرور والتوسعة على الأهل والأولاد في الأكل واللباس واللهو المباح. تقبل الله منا ومنكم.

0: الوطن.
1: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها قد أهل هلال العيد، وها قد أتى العيد، العيد الذي هو موسم للفضل والتراحم وإظهار للفرح والسرور، حتى قال العلماء رحمهم الله: إظهار السرور في الأعياد من شعار الدين. سبحان الله، فرحنا وسرورنا بهذا العيد هو من شعار الدين. لماذا قال العلماء رحمهم الله هذا الكلام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لنا الفرح بالعيد، قد شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نظهر الفرحة والسرور بهذا العيد. روى أبو داود في سننه بسنده عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما رأى أهل المدينة يلعبون في يومين من أيام السنة، فسألهم عن هذين اليومين، فقالوا له: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. فهنيئا لنا بهذين العيدين العظيمين، فلنفرح أيها الإخوة والأخوات بهذا العيد المبارك، ولنظهر الفرح ولنظهر السرور، ولندخل السعادة على أهلنا وأولادنا وأصحابنا وأقاربنا وجيراننا، حتى نؤجر وحتى نتحصل على الحسنات العظيمة وعلى الدرجات الكبيرة من رب العالمين. في العيد أيها الإخوة والأخوات، نتوضأ ولا بد عند ذهابنا إلى صلاة العيد، وهناك من يأتي بالأفضل. ما هو الأفضل؟ يغتسل ويتطيب ويلبس من أحسن ثيابه، بل ربما اشترى ملابس جديدة للعيد حتى يلبسها في هذا اليوم العظيم. وكأن لسان حال كل مسلم وهو ذاهب إلى صلاة العيد يقول: يا ربي، قد أتيناك متوضئين متطهرين، يا ربي فطهرنا من الذنوب.

حال كل مسلم يذهب إلى صلاة العيد. أيها الإخوة والأخوات، في يوم العيد هناك شعار يرفع. ما هو هذا الشعار أيها الإخوة والأخوات؟ هذا الشعار مكتوب فيه أو مكتوب عليه: لا حاجة اليوم لأحد. اليوم في العيد لا نريد محتاجاً يريد حاجة لنفسه من طعام أو شراب أو لباس، لأن ديننا العظيم شرع لنا زكاة الفطر، ونخرجها في آخر يوم من رمضان أو قبل العيد بيومين أو ثلاثة كما رخص في ذلك أهل العلم. لماذا؟ حتى نغنيهم عن ذل السؤال في يوم العيد، حتى يشاركنا كل المسلمين الفرحة بالعيد، حتى لا يحتاج الفقراء إلى طعام أو إلى شراب أو إلى لباس في ذاك اليوم العظيم الذي فيه الفرح وفيه الاستبشار وفيه السرور. وتذكروا أيها الإخوة والأخوات، عندما تذهبون إلى السوق لتشتروا الملابس الجديدة لأولادكم ولإخوانكم أو لأخواتكم، أو عندما تذهبون إلى السوق لتشتروا الحلويات وتشتروا العصائر، بالله عليكم تذكروا الأيتام الذين ليس لهم والد يحضر لهم الملابس الجديدة. تذكروا الأرامل اللواتي فقدن أزواجهن. تذكروا الرجال والنساء الذين وضعوا من قبل أبنائهم، نسأل الله العافية، في دار العجزة والمسنين. لنتذكر أولئك الناس، وقبل ذلك وبعده لنتذكر الناس الذين قدموا أرواحهم من أجل راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم من أجل هذه البلدة الطيبة، حتى يخلصوننا من ظلم الظلمة ومن ظلم المتكبرين، وحتى نحيا على هذه البلاد الطيبة ونحن سعداء ونحن أحرار. لنتذكر الشهداء، ونتذكر الجرحى، ونتذكر المرضى، ونتذكر الأيتام، ونتذكر الأرامل. يجب علينا أن نتذكر أولئك. لماذا؟ لأمرين اثنين. الأول، حتى نحمد الله على النعمة التي نحن فيها، والأمر الثاني حتى نقوم بمواساة من ذكرنا، فنذهب إلى المرضى في المستشفيات ونزور المرضى ونواسي أولئك الناس الذين أصيبوا بالابتلاءات، لنذهب إلى دار العجزة والمسنين ونقدم لهم الهدايا ونشركهم معنا في الفرح بهذا العيد. لنقم أيها الإخوة والأخوات بهذه الخطوات المباركة في هذا اليوم المبارك في هذا العيد العظيم، حتى نحاول أن ندخل الفرح والسرور على أكبر عدد من المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، تراحموا وتواصلوا وتزاوروا، وتذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لنا: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. النبي يخبرنا: من أراد البركة في العمر وأراد البركة في الرزق فعليه بصلة الرحم. فيا أيها الأخ الكريم ويا أيتها الأخت الكريمة، لعل بعضنا له رحم قطعها

منذ سنوات، ولربما البعض يتفاخر أنه قد هجر العائلة الفلانية لأكثر من 5 سنوات ويقول بملء فيه: أنا عزيز النفس. لماذا أنت عزيز النفس يا فلان؟ لأني لم أذهب إلى بيت عمي لأكثر من 10 سنوات ولن أذل نفسي. هذا كلام خطير، أقول لك لقد ضحك عليك الشيطان، ولقد جعلك الشيطان تقع في خطأ كبير. أتقول ذلك؟ هذا أمر لا يفتخر به إنسان. لماذا؟ لأن النبي، واسمع إلى قول النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، ومن هجر فوق 3 فمات والعياذ بالله، ما مصيره؟ دخل النار. سبحان الله، ونحن نفتخر بأننا نقاطع أعمامنا أو أخوالنا أو أقاربنا مدة من الزمن تزيد عن العام لربما أو أكثر من ذلك. فاحذروا أيها الإخوة والأخوات من هذه القطيعة، واعلموا أن قطيعة الرحم وعدم التزاور وصلة الرحم مع الأقارب سبب لنزول اللعنة والعياذ بالله، نسأل الله العافية. نعم، قطيعة الرحم وعدم مواصلة الرحم سبب لنزول اللعنة والعياذ بالله. قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك ما مصيرهم؟ من قطعوا أرحامهم والعياذ بالله، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فيا أيها الأخ الكريم ويا أيتها الأخت الكريمة، هل ما زلتم مصرون على قطيعة الرحم؟ أريد أيضا أن أذكركم بحديث آخر رواه الإمام أحمد في مسنده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هجر أخاه سنة فهو ماذا؟ فهو كسفك دمه. يا الله، أعيد الحديث: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، يعني كأنه قتله. سبحان الله، القتل من أعظم الجرائم التي حرم الله، القتل من أعظم الجرائم التي حرمها الله عز وجل، القتل من أعظم الجرائم التي حرمها الله عز وجل. بل إن القاتل اختلف أهل العلم في حكمه، هل له توبة أم لا؟ وقول جمهور العلماء أن له توبة، لكن تأملوا الحديث: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. فيا أيها المقاطع لأعمامك ولأخوالك ولأقاربك، أقول لك كلمة في أذنك واسمعها بقلبك قبل أذنيك: اتق الله، اتق الله، اتق الله، اتق الله، وصل الرحم، وتعوذ بالله من الشيطان، وافتح في هذا العيد صفحة جديدة مع أقاربك ومع جيرانك، فوالله إن عشت اليوم فسوف تموت غدا، وإن عشت غدا فسوف تموت بعد غد، فإن كل إنسان على هذه الدنيا مصيره إلى الفناء، ولن يبقى إلا الله سبحانه وتعالى، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إخوتي وأخواتي، يا أمة العيد، يا من لبسوا الجديد لمولاهم وأعلموا
يا أمة العيد، إخوتي وأخواتي، يا أمة العيد، يا من لبسوا الجديد لمولاهم وأعلنوا أنه أحق بعبادة العبيد. من أجمل ما نعيش به أيها الإخوة والأخوات أن ننوي الاستمرار في الطاعات. فكم صلينا من صلاة القيام في رمضان، وحافظنا على تلاوة القرآن في رمضان، وكم سعينا لإطعام الفقراء في رمضان، وكم حافظنا على صلاة الجماعة في رمضان، وكم فعلنا الأعمال الطيبة في رمضان. أخي الكريم، أختي الكريمة، بالله عليكم اجعلوا في قلوبكم هذه النية الطيبة، وهي أنكم سوف تستمرون على فعل الخير حتى بعد رمضان، لأنكم إن استمريتم على فعل الطاعات بعد رمضان فاعلموا أن هذا علامة بأن الله قد تقبل صيامكم وقيامكم. نعم أيها الإخوة والأخوات، فإن أهل العلم قد قالوا من علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها، قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إخوتي وأخواتي، هناك رجل زاهد، هناك رجل صالح اسمه إبراهيم ابن أدهم، تسمعون عنه، لكن أريد أن أذكركم بأنه كان رجلاً صاحب مال وصاحب ترف، ولكنه لعلمه ولتقواه أصبح زاهداً في هذه الدنيا التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فذهب إلى بيت الله الحرام وأصبح ملازماً في بيت الله الحرام، يصلي ويصوم ويتلو كتاب الله عز وجل ويفعل الأعمال الطيبة التي تقربه إلى الله عز وجل. وقال قولة مشهورة: لما تذكر حال الترف وتذكر حال الطاعة التي هو فيها وما يعيشه من لذة عظيمة، قال جملة عظيمة جميلة خلدها التاريخ. ماذا قال؟ قال: لو علمت الملوك ما نحن عليه من اللذة والسعادة والفرح لقاتلونا عليها بالسيوف. هذه اللذة التي تكلم عليها إبراهيم ابن أدهم، والله أنا متأكد أنك أيها الأخ الكريم وأيتها الأخت الكريمة قد شعرتم بها في رمضان، قد شعرتم بلذة تلاوة كتاب الله عز وجل، قد شعرتم بلذة صلاة التراويح، قد شعرتم بلذة إطعام الصائمين وتفطير الصائمين، قد شعرتم بلذة إدخال الفرح على الفقراء والمساكين، قد شعرتم بلذة الانتصار على النفس وصلة الرحم والعفو عمن ظلم. فهذه اللذة أيها الإخوة والأخوات استصحبوها معكم حتى بعد رمضان، حتى تسعدوا في باقي حياتكم، وحتى تنالوا الخير في الدنيا والجنة في الآخرة. أخي الكريم، أختي الكريمة، لنفرح وننعم بهذا العيد العظيم، ولنعلن أننا من أمة الفرح، وأننا من أمة السرور، وأن فرحنا وسرورنا قد شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوتي وأخواتي، أذكركم ونفسي بأن نواظب على فعل الطاعات، وأن نلتزم بفعل الطاعات والقربات،
وأن نجتنب فعل المعاصي والسيئات حتى نسعد في الدارين وحتى ننال الاطمئنان والهناء في الدنيا وفي الآخرة أن نكون في أعلى عليين بإذن الله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم آمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

آداب العيد: الاغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب، أكل تمرات قبل الخروج لصلاة الفطر، وفي الأضحى الأكل من الأضحية بعد الصلاة، التكبير من ليلة عيد الفطر حتى خروج الإمام للصلاة، وفي الأضحى من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. وصيغة التكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. والذهاب إلى مصلى العيد من طريق والعودة من طريق آخر: أداء صلاة العيد والاستماع للخطبة واصطحاب النساء والأطفال والصبيان، وفي الأضحى ذبح الأضحية من بعد صلاة العيد، ويستمر إلى مغرب رابع أيام العيد، والأكل والشرب منها والإهداء والتصدق، نشر التهاني والتبريكات بين الأهل والأقارب والجيران والأصدقاء، وتبادل الزيارات، وأخيرا إظهار الفرح والسرور والتوسعة على الأهل والأولاد في الأكل واللباس واللهو المباح. تقبل الله منا ومنكم.

وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد

قد جمعوا لكم فاحشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل

بدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا.

له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث

0: الوطن.
1: عليه الصلاة عليه السلام خليل الإله وخير البشر هنا النبع عذب.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا فيما مضى أنه في صفر من السنة 11 ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى غزو الروم، وأمر عليهم أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما، وأمره أن يوطئ الخيل تخوم البلقاء. فتجهز مع أسامة بن زيد وجوه المهاجرين والأنصار فمن دونهم، فخرج أسامة بجيشه وعسكر بالجرف وهو موضع قريب من المدينة. فبينما الناس على ذلك ابتدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضه الذي قبضه الله فيه، وقد كان ربنا سبحانه قبل ذلك أشعر رسوله صلى الله عليه وسلم بدنو أجله. ومن الإشارات إلى ذلك إنزاله سبحانه سورة النصر. روى البخاري في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه، فقال له عبد الرحمن بن عوف: لما تدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال له عمر: إنه من قد علمتم، إنه في فضله وفي زيادة علمه وفي فقهه من قد علمتم. قال ابن عباس: فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم، قال: وما رؤيته دعاني إلا ليريهم مني، فقال: ما تقولون في إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا؟ حتى ختم السورة. فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وقال بعضهم: لا ندري، أو لم يقل بعضهم شيئا. فقال لي ابن عباس: أكذلك تقول؟ فقلت: لا يا أمير المؤمنين. قال: فما تقول؟ قال ابن عباس: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله به ونوعيت إليه نفسه. إذا جاء نصر الله والفتح، أي فتح مكة، فذاك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول. ومن الإشارة أيضا إلى اقتراب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم مدارسة القرآن مرتين في العام الأخير. فقد سبق لنا ما رواه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي. ومن الإشارات أيضا ما تقدم لنا من أنه صلى الله عليه وسلم قال للناس في حجة الوداع عند جمرة العقبة: لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. ومن الإشارات أيضا ما تقدم لنا أنه صلى الله عليه وسلم قال لما كان راجعا عند غدير خم: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. وفي أواخر ليالي شهر صفر أو في أول شهر ربيع الأول ابتدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضه، وكان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجعه ألم شديد في رأسه الشريف. روى السبعة البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من طرق عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر ببابي مما يلقي الكلمة ينفع الله عز وجل بها، فمر ذات يوم فلم يقل شيئا، ثم مر أيضا فلم يقل شيئا مرتين أو ثلاثا. قالت: فقلت لجارية: ضعي لي وسادة عند الباب. قالت: وعصبت رأسي. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازة من البقيع فمر بي فوجدني وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول: ورأساه ورأساه. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما شأنك؟ فقلت: أشتكي رأسي. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك، ما ضرك لو مت قبلي، فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. فقالت عائشة: واثك لياه، والله إني لأظنك تحب موتي. كأنها أخذت ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم لها: لو مت قبلي فعلت كذا وكذا. قالت: إني لأظنك تحب موتي، ولو كان ذاك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك، لكأني بك، والله لو قد فعلت ذلك، يعني لو غسلها وكفنها ودفنها لكأني بك والله لو قد فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأعرست ببعض نسائك. قالت فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بل أنا ورأسه. ثم قال صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. واشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه. قالت عائشة ما رأيت أحدا الوجع أشد عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعل صلى الله عليه وسلم يدور في نسائه يعني في بيت كل واحدة في نوبتها ويقول أين أنا غدا أين أنا غدا. يستبطئ صلى الله عليه وسلم يوم عائشة. قالت عائشة فلما كان يومي سكن فبعث صلى الله عليه وسلم إلى نسائه فقال إني قد اشتكيت وإني لا أستطيع أن أدور بينكن فأذن لي فلأكن عند عائشة. فأذن له أزواجه صلى الله عليه وسلم يكون حيث شاء فمكث صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة. وبعث صلى الله عليه وسلم في مرضه ذاك إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه يعهد إليه بما عليه أن يفعله عندما تدركه الفتنة. روى أحمد وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه وددت أن عندي بعض أصحابي أدعو لي بعض أصحابي. فقالت فقلنا يا رسول الله ألا ندعو لك أبا بكر؟ قالت فسكت. قلنا ألا ندعو لك عمر؟ قالت فسكت. قلنا ألا ندعو لك عثمان؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم. فجاء عثمان فخلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يكلمه ووجع عثمان يتغير. فكان من آخر كلام كلمه أن ضرب منكبه وقال يا عثمان إن الله عز وجل عسى أن يلبسك قميصا فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني. يا عثمان إن الله عسى أن يلبسك قميصا فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني ثلاثا. فلما كان يوم الدار يوم حصر عثمان رضي الله عنه في داره قالوا يا أمير المؤمنين ألا تقاتل؟ فقال رضي الله عنه لا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا وإني صابر نفسي عليه. فكانوا يرونه ما ساره به في ذلك اليوم. مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم يمرض في بيت عائشة. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده. فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث وأمسحه بيد نفسه رجاء بركتها لأنها أعظم بركة طبعا من يد عائشة. قالت وثقل النبي صلى الله عليه وسلم يعني أثقله المرض اشتد به مرضه صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم أصل الناس؟ قلنا لا هم ينتظرونك. فقال صلى الله عليه وسلم ضعوا لي ماء في المخضب. قالت ففعلنا فاغتسل فذهب لينوء لينهض صلى الله عليه وسلم بجهد ومشقة فأغمي عليه. قالت ثم أفاق فقال صلى الله عليه وسلم أصل الناس؟ قالت قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم ضعوا لي ماء في المخضب. قالت فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم ثم أفاق فقال صلى الله عليه وسلم أصل الناس؟ قلنا لا يا رسول الله هم ينتظرونك. فقال صلى الله عليه وسلم ضعوا لي ماء في المخضب. فقعد صلى الله عليه وسلم فاغتسل ثم ذهب لينوء صلى الله عليه وسلم فأغمي عليه يعني صلى الله عليه وسلم ثم أفاق أيضا. فقال صلى الله عليه وسلم أصل الناس؟ فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الآخرة. فقال صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق لا يملك دمعه وإنه إذا قرأ القرآن بكى وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس من البكاء فلو أمرت عمر. فقال صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت فعاودته فقال صلى الله عليه وسلم مروه فيصلي. فقالت عائشة فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل أسيف أسيف الحزين سريع الحزن والبكاء. قالت قلت لها قولي له إن أبا بكر رجل أسيف متى يقوم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر. قالت حفصة: فقلت له: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت: فأمروا أبا بكر يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا: يا عمر صلي بالناس. فقاله عمر: أنت أحق بذلك. فصلى أبو بكر تلك الأيام. فلما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قال: هريقوا علي من 7 قرب لم تحلل أوكيتهن. الأوكية جمع وكاء، وهو ما يربط به فم القربة. فقال صلى الله عليه وسلم: هريقوا علي، أريقوا علي، يعني يقال أراق ويقال هراق ويقال أهراق لغات. هريقوا علي من 7 قرب لم تحلل أوكيتهن، لعلي أستريح فأعهد إلى الناس. قالت: فأجلسناه في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى جعل يشير إلينا أن قد فعلتن. قالت: فوجد من نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين يمشي صلى الله عليه وسلم معتمدا عليهما، متمايلا في مشيه من شدة ضعفه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع، يعني صلى الله هو صلى الله عليه وسلم يجرهما، لا يعتمد عليهما، إنما يعتمد على الرجلين اللذين عن يمينه ويساره. قالت: كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع، وأبو بكر يصلي بالناس. فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يتأخر، ثم قال للذين يحملانه: أجلسانه إلى جنبه. فأجلساه إلى جنب أبي بكر عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي قائما، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. فلما صلى لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إلى المنبر فخطبهم، وقد روى خطبته تلك البخاري ومسلم وأحمد والترمذي وابن حبان وغيرهم من طرق عن أبي سعيد الخدري وابن عباس وعائشة وأبي هريرة وعبد الله بن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم في مرضه الذي مات فيه متعطفا بملحفة على منكبه. الملحفة الإزار الكبير، والتعطف بها ارتداؤها كالمعطف. قد عصب رأسه صلى الله عليه وسلم بعصابة دسمة، دسمة يعني كلون الدسم كالزيت مثلا، لكنه من غير أن يخالطها دسم، يعني قد تغيرت بلون الطيب. قالوا: فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم، وكان آخر مجلس جلسه، فحمد الله أثنى عليه ثم قال: أيها الناس إلي. قال: فاجتمعوا إليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن عبدا خيره الله بين زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عنده. قال: فبكى أبو بكر وقال: بأبي أنت وأمي، بل نفديك بأموالنا وأنفسنا وأولادنا. قال: فعجبنا له. قال الناس بعضهم لبعض: انظروا إلى هذا الشيخ، يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين زهرة الدنيا وبين ما عنده، وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قالوا: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد المخير، وكان أبو بكر هو أعلمنا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر لا تبكي، إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة. يقول صلى الله عليه وسلم ما معناه: إنه ليس أحد من الناس أبذل لنفسه وماله من أبي بكر. قال صلى الله عليه وسلم: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه بها ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة، وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر. فبكى أبو بكر وقال: هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكنه أخي وصاحبي، وقد اتخذ الله عز وجل صاحبكم خليلا. لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي، أي هم بطانتي وخاصتي وموضع سري وأمانتي. يقول صلى الله عليه وسلم: وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. فكان آخر مجلس جلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونكمل حديثنا في مجلس آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يم السرايا والشط ويلها،
3: راديو سرايا اف ام 99.3.
1: راديو سرايا اف ام 99.3.
4: دروس لفضيلة الشيخ معاوية عثمان رحمه الله.
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، إمامنا وقائدنا وقدوتنا سيد الغر المحجلين. أحبتي، العيد مسمى جميل ومعنى نبيل، فيه الحب والإخاء والبهجة والصفاء والتضامن والوفاء. والعيد عنوان المودة والوئام، وبذل الخير والسلام، وشعار القوة والالتحام. الأعياد معالم أفراح الأمم، والشعارات اجتماعها وبقائها وانضمامها. فيها فرح وسرور، وتزاور وتحاب، وتقارب وتواد. هل ظننتم أن العيد تعاظم وتفاخر، أو ملابس ونمارق، أو لهو دائم؟ كلا والله، العيد حمد وشكران، وبذل وإحسان، وتواضع وامتنان. ليس العيد نغمة وتر، ولا مباهج فارغة، ولا مظاهر وفوضى، بل العيد شكر للمنعم عز وجل، واعتراف بفضله وإظهار نعمته، والمسيرة في موكب من المؤمنين، إعزازا للدين وكبتا لأعداء المسلمين. في العيد أحبتي قضايا عديدة، منها الأكل في صباح عيد الفطر قبل الصلاة، وذلك بتناول تمرات لنمتثل أمر الله في الإفطار كما امتثلناه في الصيام.
6: مبتهجين بالذكر كالكحل في الأحجار، فهكذا الصغار والكبار في سبار.
5: ومنها زكاة الفطر، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وإسعاد للفقير، وإحياء لروح التعاون والتراحم بين المسلمين، وتزكية للنفس وقهر للشح. ومنها لبس الجديد من الملابس والتطيب، اعترافا بجميل صاحب الجميل تبارك وتعالى، وتزينا له، فهو سبحانه جميل يحب الجمال. ثم هو إظهار لنعمة الله عز وجل، ففي الحديث: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. والعيد أن يعود بعضنا على بعض بالزيارة والسلام والصفاء والحب.
6: ربنا الخلاق نشوة المشتاق.
5: العيد صلة للأرحام، وبر للوالدين، وعطف على الفقير والمسكين، ورحمة بالجار. العيد عند المسلمين تتجلى فيه الأفراح الإيمانية المنضبطة بضوابط الشرع المحفوفة بسياج الأدب. ففي العيد المزح الوقور، والدعابة اللطيفة، والنكتة البريئة، والبسمة الحانية، والنزهة المباحة، والقصص البديع. العيد يذكر بيوم العرض الأكبر، جمع حاشد وألوف مؤلفة، غني وفقير، وكبير وصغير، وأمير ومأمور، وسعيد وشقي، ومسرور ومحزون. العيد يوم الجوائز، فمن صام وقام إيمانا واحتسابا فبشراه بالجائزة الكبرى والفوز العظيم والثواب الجسيم. ومن فجر في صيامه وتهاون في أمر ربه وتعدى حدوده، فيا ندامته ويا أسفه ويا حسرته.

يعود الناس من المصلى وهم فريقان، فريق مأجور مشكور. يقول الله تعالى لهم: انصرفوا مغفورا لكم فقد أرضيتموني ورضيت عنكم. وفريق خاسر خائب يعود بالخيبة والخسران والأسف والحرمان. مر أحد الصالحين بقوم يلهون ويلغون في يوم العيد، فقال لهم: إن كنتم أحسنتم في رمضان فليس هذا شكر الإحسان، وإن كنتم أسأتم فما هكذا يفعل من أساء مع الرحمن.

0: ومات الصحراء في العيش.
1: رأى عمر بن عبد العزيز الناس يسرعون على جمالهم وخيولهم من عرفات مع الغروب، فقال: ليس السابق اليوم من سبق جواده أو بعيره، ولكن السابق من غفر ذنبه. يا أيها المسلم، تفكر في من صلى معك بالأعياد الماضية من الآباء والأجداد والأحباب والأصحاب، أين هم؟ أين ذهبوا؟ أين ارتحلوا؟ قال أبو العتاهية: فكم فجع الموت من والد، وكم سكت الدهر من والده، وكم قد رأينا فتى ماجدا تفرع من أسرة ماجدة، يشمر للحرب في الدارعين، ويطعم في الليلة الباردة، رماه الفراق بسهم الردى، فأصبح في التلة الهامدة، فما لي أرى الناس في غفلة، كأن قلوبهم سامدة، شروا برضا الله دنياهم، وقد علموا أنها بائدة، إذا أصبحوا أصبحوا كالأسود، باتت مجموعة حاردة، مظاهرهم تعجب الناظرين، ونياتهم بالردى فاسدة.

غدا تنال الجائزة من الله عز وجل، وغدا توفى أجرك مكتوبا، وغدا توفى أجرك مكتوبا في سجلات الأعمال، فاحرص أن يكتب فيه خير، وانتظر عيدك الأكبر يوم تفوز إن شاء الله برضا الله وعفو الله. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.

أحبتي في الله، في العيد مسائل وأحكام مهمة أحب أن أنبه عليها. أولا صلاة العيد، صلاة العيد من شعائر الدين الطاهرة ومعالمه الظاهرة، وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، فقال جل وعلا: فصل لربك وانحر. فالمشهور في تفسيرها أن المراد بها صلاة العيد والسنة كذلك، وأجمع المسلمون على مشروعية صلاة العيد، وأكثر الفقهاء على أنها ليست واجبة. ويستحب للذاهب إلى العيد أمور: الاغتسال لصلاة العيد، فقد ثبت عن ابن عمر مع تحريه للسنة أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، وروى ذلك مالك وسنده صحيح.

يستحب التجمل وأخذ الزينة بلبس أحسن ما لديه. قال الإمام ابن عبد البر المالكي رحمه الله: هذه سنة في إظهار الزينة في الأعياد بالطيب والثياب لمن قدر على شيء من ذلك، فلا ينبغي لأحد أن يترك ذلك زهدا وتقشفا مع القدرة عليه، ويرى أن ذلك أفضل من أن يلبس الجديد من الثياب، فذلك بدعة من صاحبها. الأكل قبل الخروج. فقد جاء في البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا.

0: ومنها استحباب مخالفة الطريق إذا عاد من المصلى. أخرج البخاري في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. والتهنئة بالعيد وهي شعار العيد ودليل السرور والخلق والصفاء، وقد رخص فيه غير واحد من الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية عنه، ومالك رحمه الله قال: لم نزل نعرف هذا بالمدينة. والأصل فيه ما ذكره محمد بن زياد قال: كنت مع أبي أمامة الباهلي وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا رجعوا من العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك.
1: فدأمنا تزاور للناس في إشفاق، فدأمنا تزاور للناس في إشفاق.
0: وعن جبير بن نفير قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك. فغدا العيد والعيد غدا، فهذه معان أحببت أن أريدها لك أخي على العيد. اللهم يا حي يا قيوم، إن كان بسابق علمك أن تجمعنا في مثل هذا الشهر المبارك فلتجمعنا فيه يا حي يا قيوم، وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه فأحسن الخلافة على باقينا وأوسع الرحمة على ماضينا. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، واعف عنا ما كان فيه من تقصير أو غفلة منا، اللهم اجعلنا فيه من الفائزين، اللهم ارحم ضعفنا وتقصيرنا وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لا حول لنا ولا قوة لنا إلا بك، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم يا كاشف كل ضر وبلية ويا عالم كل سر وخفية، نسألك فرجا قريبا للمسلمين المستضعفين في فلسطين وغيرها في أراضي المسلمين. اللهم ارحمنا برحمتك يا رب العالمين. وأخيرا أهنئكم إخوتي وأحبتي في الله، حقا هو العيد وافى ينشر العبقى، أم أنه طيفكم قد لاح مؤتلقا، كلاهما فرحة رقت بها لغتي، أما ترى الحرف بالإحساس مندفقا. تقبل الله منكم طاعة وتقا، وزادكم طاعة في إثرها وتقا. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء.
2: دروس لفضيلة الشيخ معاوية عثمان رحمه الله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: آداب العيد، الاغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب، أكل تمرات قبل الخروج لصلاة الفطر، وفي الأضحى الأكل من الأضحية بعد الصلاة، التكبير من ليلة عيد الفطر حتى خروج الإمام للصلاة، وفي الأضحى من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. وصيغة التكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. والذهاب إلى مصلى العيد من طريق والعودة من طريق آخر، أداء صلاة العيد والاستماع للخطبة واصطحاب النساء والأطفال والصبيان، وفي الأضحى ذبح الأضحية من بعد صلاة العيد، ويستمر إلى مغرب رابع أيام العيد، والأكل والشرب منها والإهداء والتصدق، نشر التهاني والتبريكات بين الأهل والأقارب والجيران والأصدقاء وتبادل الزيارات، وأخيرا إظهار الفرح والسرور والتوسعة على الأهل والأولاد في الأكل واللباس واللهو المباح. تقبل الله منا ومنكم.

0: الوطن.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها الإخوة في الله، نعيش اليوم تمام الشهر الكريم صيامًا وقيامًا، والذي يعقبه العيد. أعيادنا معشر أهل الإسلام تأتي بعد مناسك، فعيد الفطر بعد شهر رمضان، وعيد الأضحى في مناسك الحج. أعيادنا أعياد ربانية تبدأ بالتكبير، التكبير الذي هو عنوان التوحيد الخالص. ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.

ومن الجبابرة ومن الفراعنة من كل الذين تألهوا في وجه الأرض على أممهم وشعوبهم. نتذكر أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، هو الرب، هو الإله، أكبر من كل شيء. أعيادنا أعياد ربانية تبتدئ بصلاة العيد التي يرتفع فيها كذلك التكبير والتهليل والتحميد لله رب العالمين. أعيادنا أعياد ربانية نستهل الاستعداد لها بزكاة الفطر التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصغير والكبير والذكر والأنثى، كل ذلك طعمة للمساكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث، مما عسى أن يكون قد شاب صيامه شيء من المكدرات. أعيادنا أعياد ربانية نتوجه بالشكر لله رب العالمين. ولولا فضل الله ورحمته عليكم ما زكى منكم من أحد أبدا. الشكر الذي وفق لتمام الصيام ولتمام القيام، والذي نرجو أن يكون قبولا وعتقا من النيران. هذا هو التوحيد، شعار العيد. أعيادنا أعياد ربانية نعظم فيها الشعائر. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أعيادنا أيضا أعياد إنسانية ندخل فيها الفرحة على أهلينا، على أبنائنا، على أطفالنا، على أزواجنا، على ذرياتنا. نشيع هذه الفرحة استشعاراً لنعمة الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بعض الناس يخلطون عبادة الأحزان بعبادة الأفراح. يذكرون قول أبي الطيب المتنبي: عيد بأية حال عدت يا عيد، بما مضى أم لأمر فيك تجديد. ويذكرون قول الشاعر: العيد أقبل يا وليد، فلا تكن فرحا به أبدا، فما هو عيد؟ ما العيد إلا أن يرى قرآننا فوق الأنام لواؤه معقود. ما العيد إلا أن يرى فوق الأنام لواؤه معقود. ما العيد إلا أن نكون أمة فيها محمد لا سواه عميد. هذه عاطفة حسنة جياشة، ولكن الله تعالى شرح لنا عند عبادة الضراء أن نصبر، وشرع لنا عند عبادة السراء أن نشكر وأن نعبر الفتحة. النبي عليه الصلاة والسلام مرت عليه وعلى أمته المحن والخطوب والمدلهمات، ومع ذلك حين يأتي العيد كان يلبس أجمل ما يجد، ويجعل كذلك اللباس الجيد لأبنائه وأطفاله، يشيع الفرحة في الأمة وعلى الجيران وعلى الأهل وعلى الأقارب وعلى الأرحام. هذا هو العيد، لأنه فرحة بتمام النعمة، والنعمة تستحق الشكر. والمولى تعالى يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فعبادة الفرح نحن مع الشكر على السراء، وعبادة الابتلاء هو الصبر على الضراء، ولا خلط بين الأمرين. فهذا هو الدين الذي يقوم على هذه الاستقامة وعلى هذا النهج الوسطي. في هذا العيد يشيع النبي صلى الله عليه وسلم البهجة والفرحة على الأطفال. يخرج الرجال والنساء إلى مصلى العيد، حتى المخبآت في خدورهن، حتى الحيض يشهدن فرحة العيد، سوى أنهن يعتزلن المصلى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقبل عليهن فيعظهن ويذكرهن، دليل على أن الرجال والنساء والأطفال يشهدون هذه المناسبة السعيدة. إذن نحن مع هذا

0: الأعياد ذات الطابع الإنساني. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يداعب الأطفال، يحمل الحسن والحسين على ظهره ويقول: نعم الجمل جملكما ونعم العدلان أنتما، هكذا. ويدخل إلى السوق فيداعب الصحابي أزهر، يقول: أيها الناس، من يشتري هذا العبد؟ يقول: إذا تجدني كاسدا يا رسول الله، أنت عند الله ليس بكاسد. والصحابة يجتمعون يتناشدون الأشعار، يتذاكرون أمر جاهليتهم، وبينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فربما تبسم وأشاع وترك للحبشة يعبرون برقصهم في فناء المسجد، ويقول لهم: دونكم يا بني أرفدة. هكذا البعد الإنساني مع البعد الرباني كان حاضراً. ثم إن أعيادنا كذلك أعياد اجتماعية فيها روح التكافل، التكافل بين الأغنياء والفقراء، التكافل الذي يشعر فيه الإنسان بحاجة أخيه، بحاجة الفقير واليتيم والأرملة والمسكين، فيغدقون عليهم من الصدقة والإنفاق. فالأمة أمة واحدة يسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، يتكافلون ويتعاضدون ويتآزرون ويتناصرون. ثم إن العيد تعبير عن وحدة المسلمين، يخرج إلى المصلى والناس على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وأعرافهم وبيئاتهم، يجتمعون على أخوة الدين وعلى وحدة هذه العقيدة. إنما المؤمنون إخوة، كونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم. هذه المعاني في إحياء الأخوة الإسلامية هو المعنى الكبير الذي نشهده كذلك في العيد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أيها الإخوة في الله، إن هذا العيد الذي هو عيد رباني إنساني اجتماعي أخلاقي تربوي وحدوي، أيضا يستشعر المسلمون فيه ما يمر على الأمة من واقع، من واقع المأساة، ومن واقع المحن، ومن واقع الخطوب، ومن واقع المدلهمات. فإن فرحتهم بالعيد لا تنسي استشعار المرارة لما يقع لإخوانهم في غزة العزة من خلال هذه الإبادة الوحشية التي يتعرضون لها من هذا الكيان الصهيوني المجرم، ومن وازرهم وآزرهم وناصرهم ووالاهم وعاونهم من القوة الغربية، ومن الذين ينتسبون إلى أمة الإسلام زوراً وبهتاناً، من الذين يعاونونهم بالليل والنهار وسراً وعلانيةً. في هذا الواقع نستشعر معاناة هؤلاء، وهذه المعاناة تستدعي من أمة الإسلام أن تحشد كل طاقاتها بكل ما ملكت، الطاقة المعنوية والطاقة المعنوية والمادية، نصرة لإخوانهم وتسديداً وإعانة لهم. فإن المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، أي لا يسلمه لعدوه بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فهذه الأخوة الإيمانية تقتضي منا أن ندرك أن ما وقع على أهل غزة من محن، فإن الله سبحانه وتعالى جعل في طياتها المنح والآلاء المتكاثرة. فهذا الصمود الأسطوري الذي كانت عليه المقاومة الباسلة المباركة، والتي جددت عهد أسلافنا الصالحين، وكذلك القيم الأخلاقية التي جسدوها في الحرب، وكذلك هذا الأثر المبارك الذي انعكس على تحرير الشام استقراراً وأمناً ورفضاً لطغيان البعث الذي دحره الله سبحانه وتعالى. ونرجو كذلك أن يكون ما وقع من انتصار في عاصمة السودان الخرطوم أن يكون امتداداً لهذا الطوفان المبارك، ليكون طوفاناً وغيثاً شاملاً يغيث الأمة الإسلامية كلها من كروبها، من محنها، من لأوائها، من طغيانها، من المستبدين الذين جثموا على صدرها وأذاقوا البلاد والعباد. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة أمة مرحومة، مهما تكاثرت عليها العوادي وادلهمت عليها الخطوب، فلن يغلب عسر يسرين، والشمس إن بارحت رؤوس قوم أنارت عند آخرين. أيها الإخوة في الله، فجودوا بالدعاء الخالص لإخوانكم في غزة العزة وفي بلاد الشام وفي السودان وفي اليمن السعيد وفي مصر وفي العراق وفي سوريا وفي كل بلاد المسلمين حيث تقع المأساة. الواجب أن نعينهم بكل ما نملك من أسباب مادية ومن أسباب معنوية. أيها الإخوة في الله، هذا العيد مناسبة لجلائم في الصدور، مناسبة لإزالة الأحقاد والضغائن، مناسبة لإزالة الألغام المعنوية التي وقرت في الصدور تجاه بعضنا البعض. فإن الذي بيني وبين بني أمي وبين بني عمي لمختلف جدا، فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لكم مجدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس زعيم القوم من يحمل الحقد. فلا حقد ولا تباغض ولا تحاسد، تصافوا واجعلوا قلوبكم نقية لبعضكم البعض، واجعلوا العفو هو المقياس، الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فهذه المعاني ينبغي أن نجسدها في هذا اليوم، وأن ندخل السرور والسعادة على بعضنا البعض. هذا، وصلوا على النبي الكريم حيث أمركم الله بذلك، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين، وصل على نبينا محمد في الآخرين، وصل على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. سبحانك سبحانك ما أعظم شانك، سبحانك سبحانك ما أعز سلطانك، سبحانك سبحانك ما أصفع برهانك، سبحانك سبحانك ما أجل حكمتك، سبحانك سبحانك ما أعز قدرتك. نشكو إليك دماء سفكت ونفوسا أزهقت ويتامى شردت وأطفالا يتمت ونساء رملت وأمهات ثكلت. نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا، أم إلى غرب ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن يحل بنا غضبك أو أن ينزل بنا سخطك. اللهم نصرك الذي وعدت لعبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا في غزة العزة، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم اجعل الغلبة لهم والدائرة على أعدائهم. تقبل اللهم شهداءهم، واشف جرحاهم، وداوي مرضاهم، وأمن خائفهم يا رب العالمين. اللهم اجعل ما قدموه في ثواب حسناتهم يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين من الصهاينة اليهود ومن والاهم وآزرهم وناصرهم يا رب العالمين. اللهم أنزل عليهم بأسك ورجزك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا وتلم بها شعثنا وتجمع بها كلمتنا، وتوحد بها صفنا، وتؤلف بها بين قلوبنا، وتكبت بها عدونا، وتدحر بها شانئنا، وتطفئ بها نار الفتن ما ظهر منها وبطن. أصلح اللهم لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة من كل خير، والموت راحة من كل شر. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا، واجعل غدنا خيرا من يومنا، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين. اللهم اجمع نفوسنا على الهدى، وقلوبنا على التقى، ونياتنا على الصدق، وألسنتنا على الحق، وأحوالنا على العدل والرحمة، وعزائمنا على عمل الخير وخير العمل يا رب العالمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، هيئ لأمتنا من أمرها رشدا، يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا رب العالمين. اللهم أعط كل سائل سؤله فيما يرضيك، اللهم أعط سائل سؤله فيما يرضيك، لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وعمل صالح مبرور. يا عزيز يا غفور، كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: السرايا FM، إشراقة نور
1: في أثير الوطن.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في اثير الوطن.
1: اشراقة نور في اثير الوطن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أليس الله بكاف عبده؟ بلى. ومن كان الله كافيه أيتتطلع عينه إلى غيره؟ أي يبتغي الكفاية عند غيره وقد بذلها ربه له؟ أليس الله بكافي؟ ويخوفونك بالذين من دونه، كيف تخاف من الذين من دونه وهو سبحانه الكافي؟ كانوا يقولون من كان الله معه فإن معه الفئة التي لا تغلب والحارس الذي لا ينام والهادي الذي لا يضل. هذه الآية آية عجيبة جدا جدا، هذه الاستفهام أليس الله بكافي عبده، هذا استفهام تقريري، ليس من المسلمين أحد يقرع سمعه هذا السؤال إلا وسنجيب بلى. ما في أحد يقول وما منا إلا ومن سبق له كفاية الله له، ما منا أحد إلا ولو شاء أن يحدث بكفاية ربه له في أوقات كان يتطلب فيها الكفاة لاستطاع أن يحدث. أنا أذكر واحد كانت ضاقت به الدنيا في بعض الأوقات وكثر عليه من يريد به السوء وضاقت به السبل وما وجد بعد ذلك حيلة يحتل فيها لدفع هذا. ويذكر هو أنه كان في سيسافر وفتح التليفون هكذا في اليوتيوب يشوف، فإذا بدرس يتكلم فيه المتكلم أليس الله بكاف عبده. بدأ هذا يبكي يقول في نفسه هذا الدرس، هذا رسالة من الله لي الآن في هذه اللحظات الذي هو يحس فيها بالاضطراب وبالخوف وبالهم في اليوتيوب. ما بحث هو، تدرون أنتم هذه الريكومنديشنز هذه، أليس الله بكاف عبده. بدأ يسمعه يبكي كأن الكلام له لا لغيره، وهذا المتحدث يقول أليس الله بكافي عبده، ويقول بلى بلى، ويخوفونك بالذين من دون يا ربي. هذه الآية تجعل الأمل في نفس كل مسلم. إذا تحدثنا على سبيل أفراد وجدتها صادقة، إذا تحدثت على صعيد الأمة وجدتها صادقة. واحد خرج يريد أن يزور عمته يصل رحمها، وكان في جيبه بعض المال، يعني طلب منه أن يتصدق به على من يحتاج الصدقة. فهو العادة أن الطريق إلى دار عمته هذه مثلا، هذه الطريق، فعن له أن يسلك طريقا غيرها ما فيها كثرة الإشارات وهذه الإشارات الحمراء. فسلك تلك الطرق وبدأ يدخل في أزقة، فإذا بزقاق من تلك الأزقة فيه أشغال، فتوقف. لما توقف التفت فإذا بحارس على تلك الأزقة، شيخ كبير في السن كذا، فدعاه قال تفضل. فجاء هذاك أقبل إليه فأخرج بعض المال شيء قليل من جيبه وأعطاه. ذاك نظر إلى المال، ذاك لم يجي سائلا، جاء مسؤولا، هو دعاه صاحب السيارة، هو دعاه. فلما نظر إلى المال قال له جزاك الله خيرا، فأنا مقبل على عملية جراحية، أحتاج مالا ما عندي له. فالتفت إليه وأدخل يده في جيبه وأعطاه كل المال الذي كان طلب منه يتصدق به، ثم انصرف. فعرف بعد ذلك سبب تغيير الطريق، وأن الرب سبحانه ساقه في هذه الطريق لأجل أن يوصل ذلك المال لذلك الإنسان. ألم يكفي ربنا سبحانه ذلك العبد؟ يسخر له إنسان لا يعرفه لا يعرفه ليغير طريقه المعتاد ليبلغه مال ويضعه في يده وينصرف. أليس الله بكافي عبده؟ هذه صور الكيف. والله أشياء عجيبة، لكن أحيانا فقط تحتاج أن تفطن. أشياء عجيبة. شوف، أنا شيء وقع لي مرة مع بني لي صغير. أخويا أبي اشتري لي كورة، أبي اشتري لي كورة، أريد كورة. فكنا في سيارة مع صاحب لي، مررنا بقرية صغيرة فالتفت هكذا، فإذا بقال عندنا هناك تلك القرية يبيع، رأيت كرة معلقة على باب الدكان. فطلبت من صاحب السيارة، صاحبي، قلت له توقف، ونزلت. أنا في جيبي كانت عندي ورقة من 200 درهم، هذه الذي في جيبي ورقة 200 درهم، الكرة يمكن 30 درهم 20 درهم. المهم ذهبت واشتريت الكرة، فوقف بجانب إنسان يطلب الصدقة فأعطيته ما كتب الله أن أعطيه، انصرف وذهبت إلى السيارة، أعطيت بني الكرة، فقال لي أبي هذه صغيرة. قلت يعني ما تصلح؟ قال لا تصلح. قلت ما تريدها؟ قال ما أريدها. قلت أردها؟ قال أردها. فرددتها وأخذت مالي. فلما انصرفت فهمت لماذا ربنا سبحانه أوقفني في تلك القرية وحملني على أن أفك هذه الورقة لأتصدق على هذا الإنسان. لأني لو لم أفك هذه الورقة ووقف علي سأقول له الله سهل، لن أعطيه هذه الورقة. لكن ربنا سبحانه الكافي عباده حملني على فكها وإعطائه ما كتب الله له أن يصله، ولم يكتب إلا أن أشتري الكرة، ولم يكتب إلا أن أخذها، وتركت الكرة وسلكت طريقي. وهذه أمثلة كثيرة جاءتني مرة امرأة، يمكن هذه القصة سمعتموها، أحسب أني ذكرتها من قبل. جاءتني امرأة تحدثني بحديث، هذه المرأة كانت لها بنت وحيدة، وتلك البنت كانت مرضت مرض السرطان، توفيت رحمة الله عليها البنت. فكانت أمها يعني هذه البنت كانت إذا شربت شيئا، إذا جاء وقت الأكل وتناولت شيئا مع الأكل من أنواع الشراب، كل ما تتناوله أعزكم الله تقيئه. فلم يكن يناسبها إلا شيء من العصير يؤتى به من إسبانيا. فهذه المرأة كانت تعرف ناسا في إسبانيا تشتري منهم، وإذا أوشك ما عندها على النفاذ كلمتهم فبعثوا لها أيضا. فالمهم كلمتهم ذات مرة فقالوا لها هذا اشترينا لك القدر الفلاني وسنبعثه لك مع إنسان اسمه مثلا، يعني أنا أقول لعل اسمه يوسف، وسيكون في الرباط في اليوم الفلاني في 3 صباحا في المكان الفلاني. قالت لما جاء اليوم الفلاني استيقظت أنا 12 ليلا وصنعت شيئا من هذا الشاي المغربي وطبخت أشياء كذا وأيقظت خادمتي، جعلنا هذا الأكل في السيارة وخرجنا. في 3 صباحا في المكان الفلاني وصلت، فإذا إنسان جالس ينتظر. السلام عليكم. وعليكم السلام. يوسف؟ قال نعم. قالت تفضل معي. فقالت ففتحت باب السيارة فأخذ ذلك الأكل فأكل وشرب الشاي. فلما انتهى قلت له الأمانة. قال هو أي أمانة؟ قالت فلما قال لي أي أمانة فهمت. فقلت اسمح لي. فركبت سيارتها ومضت يمكن 300-400 متر فوجدت آخر. قالت يوسف؟ قال نعم. قالت الأمانة؟ قال هاي. قالت فقلت في نفسي كأن الله في ذلك الوقت يقول لي أنت تريدين أن تطعمي هذا؟ أنا أريد أن أطعم هذا.

بها من بيتها إليه لتطعمه وتسقيه وتنصرف. من يسخر هذا؟ هذا ربنا سبحانه. هذا ربنا. فيا إخواننا، هل بعد هذا يجي عاقل يفسد بينه الذي يفسد الذي بينه وبين ربه، يتطلب كفاية كاف ويترك كفاية كاف الكفاة، أعظم الكفاة، يفسد الذي بينه وبين ربه ليكفيه إنسان، وهو سبحانه يكفيك ويكفي ذلك الكافي، يحملك ومن حملك، يطعمك ومن يحفظك ويحفظ هذا الذي تطلب الحفظ عنده. هذا أنا أقول لكم على صعيد الصعيد الجزئي هذا لا حد له، وعلى الصعيد الكلي أيضا، على صعيد الأمة سبحان الرب سبحانه يكفي. لكن ينبغي أن يطمئن الإنسان إلى صنع الرب. أنتم تعلمون قضية الحديبية سنة 6 من الهجرة، كل ذلك الوقت قبلها حروب النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش، بدر ثم بدر الصغرى ثم الأحد ثم الخندق ثم هذه كلها مدة كلها. فلما جاء ذاك الوقت النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أنه يعتمر، أنه يطوف مع أصحابه، فأراد أن يعتمر، فخرج مع 2400 من الصحابة ومن لحقه من الأعراب، وأخرج مع ذهب معه بالإبل. ثم لما وصل ذا الحليفة حرم صلى الله عليه وسلم بعمره وأشعر هذه أشعرها وقلدها تلك البهائم التي ذهبها معه، إعلاما لكل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خرج للعمرة قاصدا هذا البيت معظما لحرمته، لا يريد حربا. وبلغت نبأ خروجه قريشا فخرجوا إليه، خرجوا إليه يحبسونه. النبي صلى الله عليه وسلم قصة طويلة على كل حال. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم الحديبية، الحديبية معروفة يعني تقريبا 20 كيلومتر على مكة، قيل له هذا خالد بن الوليد في خيل لقريش في كراع الغميم، يحبسونك سيصدونك. فالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه خالد بن الوليد في طريق النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، هذه الطريق التي يسلكونها إلى مكة، إذا استمروا سيلتقونه وستكون حرب. والنبي صلى الله عليه وسلم لن يخرج حرب أحد، خرج للبيت، فأخذ ذات اليمين ونزل على الحديبية، فبدأت المراسلات بينه وبين قريش. أول من جاءه بديل بن ورقاء الخزاعي. خزاعة كانت قبيلة كافرة في ذلك الوقت، لكن ميلها كان إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءه بديل بن ورقاء الخزاعي من مكة، قال له: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي قد جمعوا لك. كعب بن لؤي وعامر بن لؤي هم الصريحان من ولد قريش في ذلك، كل قريش تقريبا في ذلك الوقت إما من ولد كعب بن لؤي الذين منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من ولد عامر بن لؤي. قال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي، نزلوا أعداد المياه من الحديبية. أعداد جمع عد، والعد هو البئر الذي له مادة لا ينضب، كلما نزح منه جدد الماء فيه، وهم نزلوا أعداد المياه، لم ينزلوا عدا واحدا بل نزلوا كل هذه الأعداد في الحديبية. وأنتم نزلتم، النبي صلى الله عليه وسلم كان نزل على بئر يتبرده الناس تبردا، يعني ينزحوا قليلا ولا يبقى ماء، ما عندكم انتم الماء الذي عندهم. وخرجوا معهم العوذ والمطافيل، ما أدري صاحبكم هذا الذي يترجم كيف يترجم العوذ والمطافيل نشرحها له. العوذ الإبل، المطافيل المطفلة التي ولدت نتجت فضروعها مليئة باللبن، يعني خرجوا معهم إذا أرادوا أكلا سينحرون ناقة، وإذا لم يريدوا لحما أرادوا فقط تمرا ولبنا موجود في الضروع، يعني عندهم الماء عندهم اللبن عندهم الأكل عندهم كل شيء، فسيمكثون ما أرادوا أن يمكثوا ليردوك. قال معهم العود المطافين قد لبسوا جلود النمور، يحلفون أن لا تدخلها عليهم أبدا ما تدخل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نأتي لحرب أحد، جئنا لهذا البيت

نعظم حرمته. فذهب بدير بن ورقاء هذا يخبر قريشا أن النبي صلى الله عليه وسلم يجي إلى حربهم، وإنما جاء معتمرا. فقال له، هم طبعا كانوا يعرفون ميله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عندهم متهم. فقالوا وإن جاء فقط ليعتمر، والله لا تتحدث العرب أنه دخلها علينا عنوة، لا يمكن يدخل أبدا. شوفوا إخواننا، ينبغي أن تفهموا هذا القضية، هذه القضية. النبي صلى الله عليه وسلم هو أولى بمكة من أولئك الذين يحبسونه عنها، هذا كما قال أبو طالب: فيا لقريش ألا أقصروا ولا تركبوا ما به المأثم، فإن بمكة قدما لنا بها العز والخطر الأفخم، ومن يك فيها له عزة حديثا فعزتنا الأقدم، نشأنا وكنا قليلا بها نجير وكنا بها نطعم. من يكن له عزة في مكة حديثة عزتنا أقدم، فيحبس عن مكة. أنا مسألة، أنا لست آفاقيا تقول حبسني أهل المكان، أنا أولى بي، أنا منهم، بل أنا أولى به منهم، ويحبس شيء. فقام عروة بن مسعود الثقفي يقول لقريش: يا معشر قريش، ألستم تعلمون بأن ألستم بالوالي؟ قالوا بلى. قال: ألست بالولد؟ قالوا بلى. ويذكر أنه ينصح لهم، يعني يزيل التهمة عنه. فقال لهم: إن هذا قد عرض لكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آتي. قالوا آتي. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، العروة بن سعود الثقفي رجل من وجهاء ثقيف، فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، جمعت أوباش الناس، أخلاط الناس، وجئت بهم إلى بيضة قريش لتفضها، يعني يفعل هذا عاقل بقومه؟ تجيء أخلاط الناس لتفض بيضة قومك؟ أرأيت لو استأصلت قومك، الآن ستحاربهم بهؤلاء الأخلاط، أرأيت إن استأصلت قومك أسمعت بأحد قط فعل مثل فعلتك؟ هذا طبعا هذا شيء لا يمكن عند العرب. أجي أنا بأخلاط من الناس لأضرب بهم قومي؟ مستحيل هذا. المعهود عندهم أنه أنا مع قومي ظالمين أو مظلومين. ماذا يقول هذاك دريد بن الصمة: ليشكري يفال فارس الشاعر المشهور، البيت تعرفونه: أمرتهم أمري بمنعارج اللواء، فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد، فلما عصوني كنت منهم. كيف تكون منهم؟ أنت تقول أمرتهم أمري بمنعارج في هذا المكان، فلم يستبينوا الرشد الذي أذكر لهم إلا في الغد، يعني أنت تأمرهم بالرشاد، هم عصوك، لم يريدوا أن يتبعوا الرشاد الذي أمرتهم به، ثم اتبعتهم على غاويتهم. أمرتهم أمري بمنعارج اللواء، فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد، فلما عصوني كنت منهم، وقد أرى غوايتهم وأنني غير مهتدي، وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. هذا هو المعروف عند العرب. وإذا كان يقول له: أرأيت إن استأصلت قومك بهؤلاء الأخلاط الذين جئت بهم، أسمعت بأحد صنع هذا قبلك؟ قال: وإن تكوين أخرى، وإن قومك هم الذين يستأصلونك، وإن تكوين أخرى، فإني لا أرى أوشابا، الأوشاب الأخلاط، وفي رواية أخرى: فإني لأرى أوباشا، والأوباش هم الأخلاط من السفلة، حقيق أن يفر ويدعوك. فهنا قال أبو بكر مقالة المعروفة: امصص بدر اللات، أنحن نفر عنه وندعه. فقال عروة: من هذا؟ قال: هذا أبو بكر. قال: أما والله لولا يد لك علي لم أكافئك بها لأجبتك. تذوقون هذه الأخلاق، تحسون بهذه الرجولة الغريبة في هذا الكافر. هذه أبو بكر رضي الله عنه أفحش له في السب، هو مع أن أفحش له في الشتم لم يستجره هذا على أن يشتمه بمثل ما شتمه به أبو بكر. حتى أعرف من أشتم، من هذا؟ أبو بكر. لا، أبو بكر لا أشتمه. لماذا؟ لأنه صنع إلي معروفا ولم أكافئه بذلك المعروف، فالآن سكوتي عنه مكافأة له. خلاص، أنت لا أبو بكر الآن
ليس بيني وبينك حساب، صفي الحسابات بيني وبينك. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه وقال مثل ما قال لبديل بن ورقاء، وهذا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويمس لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كانت عادة عند العرب أن النظير يفعل هذا بنظيره، يعني للملاطفة، يلاطفه فيكلمه ويمس لحيته. النبي صلى الله عليه وسلم ليس نظيرا لعروة بن مسعود، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يغضي له، لا يؤاخذه تألفا له. الذي يقوم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة. المغيرة بن شعبة هو ابن عم ابن أخي هذا عروة بن مسعود. عروة بن مسعود عمه. فعروة بن مسعود يمد يده ليأخذ لحية النبي صلى الله عليه وسلم، وعروة يضرب يد عمه بصفحة السيف. هذا كذا. وطبعا هذا عروة المغيرة لما رأى عمه مقبلا لبس المغفر وغطى وجهه لئلا يعرفه عمه لقضية. انتم تعرفون ان المغيرة كان يعني كان في الجاهلية ذهب مع شباب من ثقيف الى المقوقس صاحب مصر، فأحسن الى اصحابه وقصر به هو، فوجد في نفسه. فلما كانوا راجعين ونزلوا ببعض الطريق شربوا وسكروا وناموا، فقام المغيرة بن شعبة فقتلهم جميعا وأخذ المال وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأسلم. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فأقبل، وأما المال فإنه أخذ غدرا فلست منه في شيء. طبعا هذه فعلها المغيرة وذهب إلى المدينة، لكن الناس في ثقيف تهايجوا، يعني قام بين الناس شر. من الذي يصلح هذا الشر؟ عم المغيرة بن شعبة، فجعل يصلح ويتحمل الحملات ويتحمل الديات. المهم الآن المغيرة لما رأى عمه مقبلا لبس المغفر واختخف، فكلما مد يده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يضربه. لما أذاه قال المغيرة قال عروة بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فوالله ما أرى فيكم، يعني وهذا سوء الأدب، وهذا ما أرى فيكم أغلط. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة. فالتفت الرجل إلى ابن أخيه: أي غدر؟ كان يقول يا الغادر، يا أي غدر، ما زلت أسعى في غدرتك الآن، أنا ما زلت أسعى فيها، ما زلت ما فرغت منها، هكذا تفعل لي، هكذا تكافئني. فالمهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لعروة بن مسعود. أنتم تذكروا هذه القضية، أن عروة لما في أول شيء لما جاء قال: إني أرى معك أو شاب من الناس حقيق أن يفر ويدعوك. طبعا هو يتكلم أيضا على العادة الجارية عند العرب. العادة تعلموا العرب هؤلاء قوم يأنفون من ترك الذكر السيء على القبيلة. لا يمكن أن أكون سببا في أن تنال قبيلتي بسوء، هذا معروف. فلذلك لا يمكن إذا كانت الحرب بين قبيلة وقبيلة لا يفرون، في الغالب لا يفرون. لكن إذا كان الجيش أخلاطا من الناس فإنه يكون فيه الفرار. لماذا؟ لأنه لا يحق الذم بقبيلة، لا يدرى من فر، هل فر هؤلاء أم فر هؤلاء أم فر هؤلاء، لا يدرى. فالأخلاط يفرون، أما القبيلة الواحد لا تفر، لأن إذا فرت ستذكر بسوء، بنو فلان فرارون، بنو فلان كذا. فهو يقول له: أرى أخلاطا أو باشا أو شابا حقيق أن يفر ويدعوك. لكن لما كلمه النبي صلى الله عليه وسلم جعله يرمق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال تلك المقولة، قال: لم يتنخم صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في يد أحدهم فدلك بها وجهه وجلده، ولا توضأ إلا اقتتلوا على بعض على فضل وضوئه، ولا يحدون النظر إليه تعظيما له، ولا يرفعون أصواتهم عنده، ولا يأمرهم بأمر إلا ابتدروا أمره. فملأ قلبه هذا الذي رأى، فرجع إلى قومه يقول لهم: ما تعلمون، إني وفدت على الملوك، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، هؤلاء هم أعظم ملوك الزمان، والله إن رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمد. وذكر لهم ما تنخم كذا: وإني رأيت قوما لا يسلمونه لشيء أبدا.
هذا هو الذي كان يقول حقيق أن يفر ويدعوك. صار يقول قريش وإني رأيتهم لا يسلمونه لشيء أبدا وإنه عرض عليكم خطة الرشد فقبلوها. فقام واحد من الأحابيش مكرز بن حفص من قوم يعظمون الهدي، فلما عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه مقبل قال أرسلوا في وجهه هذه الهدي، فأرسلوا الهدي في وجهه واستقبله الناس يدبون، فرجع إلى قريش ولم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يحل أن يحبس هؤلاء عن البيت، لقد رأيت شيئا لا يحل أن يكون، الهدي يحبس عن البيت وناس يلبون يحبسون عن البيت. فقالت له قريش اجلس فإنما أنت أعرابي لا تعلم شيئا. ثم قام سهيل بن عمرو فقال له قال يا هؤلاء إن النبي إنه عرض عليكم خطة رشد فقبلوها. قالوا فأتي مالوا إلى الصلح، اقتنعوا بقول عروة بن مسعود إنهم لا يسلمونه، فمالوا إلى الصلح. فقالوا إيته لكن لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، لا بد أن يرجع عمه هذا. فجاء فكانت بينه المفاوضة إلى أن اتفقوا على أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العام ولا يعتمر، ويرجع فيعتمر من قابل إلى آخر ما هو معروف. مهم يكتبون قصة معروفة، أكتب في الندادة عن النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأمره أن يكتب من هذا ما عهد عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سهيل بن عمير قال لو عرفنا أنك رسول الله ما حبسناك عن البيت ولا قتلناك. فقال صلى الله عليه وسلم إني والله لرسول الله وإن كذبتموني، أكتب هذا ما كتب ما عهد عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمير إلى آخره. المهم هم من جملة ما كتب وأن لا يأتيك رجل منا على دينك إلا رددته إلينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. ولا يأتينا رجل منك فنرده عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فقام الناس يغضبون غضب الصحابة، كيف عن هذه كيف هم صار يتفقون. من جاء؟ أبو جندل ابن سهيل بن عمرو، ابن هذا الذي يتفق معه النبي صلى الله عليه وسلم، جاء يرصف في قيوده، يرصف يعني هو مقيد وفر بالحديد في رجليه. وتصوروا انتم الان في ذلك الوقت طرق تلك ذلك الزمان، وكيف يصل الى عسفان الى الحديبية في حر وفي الحجارة والحديد، كم وقت يحتاج حتى وصل في البخاري. فقال فألقى ظهره بين المسلمين، يعني كأنه خلاص وجد النجاة، ألقى ظهره بين المسلمين. ماذا يسمع؟ يسمع أبا يناقش النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا محمد هذا، أو لما سهيل بن عمرو رأى ابنه أبا جندل قام فضربه في وجهه وقال يا محمد هذا أول من أقاضيك عليه أن ترده إلي. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نقضي الكتاب بعد. قال وإذن والله لا أكتب، لا يكون بيني وبينك كتاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم فدعه لي، هذا دعه لي. قال لا دعه لك. قال بل أنت فاعل. قال ما أنا بفاعل. هذا هذا أبو جندل يسمع هذه المفاوضة في شأنه وهو المسكين الآن الذي بالحديد، فبدأ يظهر له أنه سيرد، أنهم سيردون. وقد كان عذب في الله عذابا شديدا، فجعل يقول يا معشر المسلمين أرد إلى المشركين وقد عذبت في الأبد، يعني أنتم لا تنظروا إلي. صور تتخيلوا الآن ما هي نفسية المسلمين في هذا الوضع، تخيلوا نفسية هذا أبي جندل الآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي جندل إنا وعدنا القوم وأعطيناهم شروطا وأعطونا وإن الله جاعل لك مخرجا. أنا أسوق الكلام إلى هذه، أبو جندل هذا عبد يكفيه الله، مع أننا بمنظور البشر لا يمكن، كيف هذا بمنظور البشر؟ ولهذا بمنظور عمر رضي الله عنه تكلم بمنظور البشر لما أخذ هذا أبو جندل. عمر بعد ذلك لم يستطع صبرا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال نعم.
أليس قتلنا في الجنة وقتله في النار؟ هي نعم. فلما نعطي الدنيا لأي شيء نكون نحن الأدنياء؟ لأنه رأى أن هذه البنود كلها ظاهرها العزة لقريش والدناءة لل... فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني عبد الله، إني رسول الله، ولست أعصيه وهو ناصري. فقال عمر: ألم تكن تحدثنا أن سنأتي البيت فنتطوف به؟ أنت أخبرت إحنا لماذا أصلا خرجنا إلا لأنك أخبرتنا أن سنأتي البيت فنتطوف به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفأخبرتك أنك تأتيه العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه فمتطوف به. وهذا كله لم يجعل عمر يعني يجد برد كلام النبي في نفسه، ما زالت نفسه تعتلج بهذا الذي. فذهب إلى أبي بكر: يا أبا بكر، ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلنا في الجنة وقتله في النار؟ قال: بلى. قال: فعلى من أعطى الدنيا في دينا؟ لماذا نذهب ولما يحكم الله بينه وبينه؟ المفروض يقول عمر: نقاتلهم حتى يحكم الله بينه وبينه. أبو بكر الحافر على الحافر: يا عمر، إنه رسول الله حقا وليس يعصيه وهو ناصره. الألفاظ نفسها كأنه كان حاضرا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم. فاستمسك بغرزه، إلزم غرزه، إياك أن تخالف. فقال عمر: ألم يكن يحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ فقال أبو بكر: أحدثك أنك تأتيه العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه فمطوف به. بعد ذلك طبعا عمر سيقول كما في رواية خارج صحيح: فعملت بذلك أعمالا، تصدق وأعتق وكذا، لأجل هذه المراجعة التي جعلني يراجع النبي صلى الله عليه وسلم. شاهد ما هو أبو جندل: رد. هل يخلف الله وعده أيها الناس؟ حاشا، ربنا سبحانه لا يخلف الوعد، لا يخلف الميعاد مولانا سبحانه. فيجعل له مخرج لما يأتي أبو بصير ويكون في البحر وفي سيف البحر عند جدة ويقطعون الطرق، حتى تجي قريش نفسها هي تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: من جاءك منا فلا ترده، خلاص خذهم. ثم ما القضية؟ هذا ما الكفاية التي جعلها ربنا سبحانه للمسلمين جميعا حتى أنزل ربنا لهم لما كانوا راجعين من الحديبية؟ طبعا لما كان هذه لما كان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يحلوا، لم يريدوا، امتنعوا من أن يحلوا من إحرامهم، حتى دخل عند أم سلمة فقالت له: يا رسول الله، أتحب أن يحلق؟ قال: أخرج ولا تكلم أحدا، وادعوا حالقك فليحلق، ما تكلموا. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد ما رأوه صلى الله عليه وسلم حلق جعلوا يحلقون حتى كذا يقتلوا بعضهم بعضا من الغم على على على على, على, على الحلق. وهم راجعون يخالطهم الكآبة، أنزل ربنا سبحانه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ولذلك في الصحيحين من حديث البراء أنه كان يقول: تعدون أنتم الفتح فتح مكة، ونحن نعد، وقد كان فتح مكة فتحا، ونحن نعد الفتح فتح الحديبية. هذه الكفاية الآن للأمة. ماذا وقع؟ شوف، ظاهر الأمر أنه كله حيف على المسلمين، لكن ماذا وقع؟ رجع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العام فوضعت الحرب أوزار 10 سنوات، فجعل الناس الذين يدعون الصحابة الذين يدعون الإسلام يدعون يذهبون وهم آمنون، لا يروعون ولا يكلمون ولا يؤذون. فما كلم أحد يعقل بالإسلام إلا أسلم. نحن الآن شوف في السنة في ذي القعدة من سنة 60 للهجرة، يعني تقريبا 7 سنوات، كم عدد الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ 1400 من المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من الأعراب. بعد سنتين سيكون فتح مكة، بعد سنتين كم الذين جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة؟ 10,000. كم آمن في تلك السنتين؟ نحو من 8,000 إنسان. لهذا يقول هذا الفتح، هذا الصنع الذي صنع ربنا سبحانه للأمة، كفاها ما أهمها، واعتمروا من قابل، وشاع الدين في الأرض،
ثم فتحت مكة بعد سنتين، وقد كان الوعد 10 سنين تدع الحرب أوزارها، بعد سنتين فقط ودخل الناس بالدين أفواجا. ولهذا يقول الزهري، هو اللي يقول كيف يفسر لماذا كان الحديبية فتحا، لأنه قال أمن الناس فجعلوا ينشر الإسلام، لا يكلم أحد من العرب وهو يعقل شيئا، لا يكلم الإسلام إلا أسلم. لكن قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة، ثم بعد ذلك في المدينة 7 سنوات، 20 سنة يسلم فيها 1400. في سنتين يأتي معه 10,000. فلهذا لابد أننا الآن على صعيد الأمة إذا رأينا ما يحزن وما يؤسف وما لا أخص شرقا ولا غربا ولا شمالا ولا جنوبا، لا يعني الإسلام كما قال أحدهم أن نظرت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحه، لكن اعلموا أن صنع ربنا لنا خير من صنعنا لأنفسنا، كما فعل بالصحابة. هذا ليس شأنا خاصا بالصحابة، هذا ربنا سبحانه يفعل، هو سبحانه الحكيم في أفعاله، والعاقبة خير كما كانت لهم. لماذا؟ لأنه سبحانه هو الكافي. هاي تذكروها كلما يعني على صعيد أنفسكم على ما ترونه من أمتكم، كلما شدت الضائقة لا يذهب ذهنك يمينا وشمالا وتقلب النظر من أعرف، من أسأل، من أتكلم، من يتوسط لي. رفع بصرك فوق، لا يمنى ولا يسرى، رفع الفوق، هو سبحانه يكفي، هو سبحانه يكفي، هو سبحانه يكفي، أليس الله بك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربه والله يعصمك من الناس، يأتونه ويلتفون حوله ويدخلون عليه يقتلوه ويخرجون بين أيديهم ويسلمهم، يسلمه صلى الله عليه وسلم. هذه عناية الله، عناية الله. فهذا الشيء لأنه قيل لي كثرة الكآبة عند المسلمين وحق لهم أن يكتئبوا لما يرون، لكن إذا تذكروا بعد ذلك هذه الآيات التي يخبر فيها ربنا سبحانه أنه يكفي عباده، أنه هو لطيف بعباده. عندما تقرأ الله لطيف بعباده، يجي واحد يقول أين اللطف في هذا الذي نرى؟ نقول له أول ما هو اللطف، ما هو اللطف؟ بعضهم يحسب اللطف عندنا في اصطلاح الشريعة هو هذا اللطف، أنت لطيف معي يعني أصنع بك هذا، يا هذا لطفك بابنك ولطفك بزوجتك. الله لطيف، يقول بعض أهل العلم في تعريف اللطف، اللطف إظهار الأمور في صور أضدادها. اللطف إظهار الأمور جاء في صور أضداد، كما ليوسف سيره رقا لكي ينال عزا وملكا ربه تعالى، سيره رقا لكي ينال عزا وملكا، هذا اللطف. إن ربي لطيف لما يشاء، هو يقولها يوسف عليه السلام، إن ربي لطيف، لطيف لما يشاء. البير ومن قعر البير في مفازة مهلكة، لو صاح حتى تنقطع حبال صوته ما سمع. ثم بعد ذلك تجيء سيارة فيتعلق بالدلو هو ويخرج، لا يخرج إلى حضن أبيه، يخرج إلى عبودية، يشترى هو الكريم والكريم الكريم الكريم، يشترى ويباع. ثم بعد ذلك لا يكتفي بهذا، بل يسجنه، يدخل السجن ويكث في السجن 7 سنين في غير مظلمة، لم يظلم، لم يقترف شيئا، ولكن هذا كله اللطف لكي ينال بعد ذلك ما من العز والملك وما ترتب عليه من خير العظيم لبني إسرائيل ولأهل مصر في ذلك الزمان وإلى آخره. فينبغي أن نركن لصنع ربنا لنا، ينبغي أن نطمئن لصنع ربنا لنا. أرأيت لو أن أباك أو أمك صنعا لك شيئا، أكنت تشك في أن الباعث لهما على ذلك الصنع الرحمة لك؟ وربنا سبحانه أرحم بنا من رحمة آبائنا وأمهاتنا بنا. شوقي يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، أحمد شوقي الشاعر المصري المعروف،
يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وربنا مع ذلك أرحم. فنسأل ربنا سبحانه أن يرزقنا الاطمئنان إلى صنعه وحسن الظن به. هو يقول سبحانه: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء. وظننا بربنا أن هذا الذي يكتب على أمة نبيه صلى الله عليه وسلم أن لها فيه العاقبة الحسنى. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه.